0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. في مشهد إنساني رائع يجسد قيم التضامن والتعاون الدولي، استقبلت مدينة الداخلة وفد منظمة شيستر الأمريكي الذي يضم نخبة من الأطباء والممرضين الأخصائيين، وذلك في إطار قافلة طبية الهدف منها تقديم خدمات صحية وإنسانية لفائدة الساكنة، وذلك بمبادرة من منظمة الشباب الرائد في سياق تنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويكننا نقدم إضاءات والحديث عن هذه التظاهرة، جد سعيد أن يلبي الدعوة الشاب النشيط أشرف هدارين بصفته مستشار رئيس منظمة الشباب الرائد، وأيضا وهذا أساسا بصفته منسق القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية. سي أشرف مرحبا بك.
3: شكرا بزاف. السلام عليكم. اولا كنبغي نشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافه الطيبه، وسعيد بالتواجد ديالي معكم عبر اثير اذاعه الداخله الجهويه التي تساهم دائما في تقريب المعلومه من المواطن وتسليط الضوء على مختلف المبادرات والمواضيع المفيده.
2: طيب أشرف، ندور منك تقرب المستمعين من البدايات الأولى بما فيها الاستقبال اللي استقبلته هذا الوفد في المطار.
3: أولا قبل ما نبدأ بالاستقبال، كان بغي نأكد على أن هذه القافلة الجراحية المغربية الأمريكية ليست بمجرد نشاط طبي عابر، بل هي مبادرة إنسانية كبرى تعكس قيم التضامن والتعاون الدولي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للاستقبال، هو منذ اللحظات الأولى لاستقبال الوفد الأمريكي
2: ودرت جميع الطقوس المغربية كانت حاضرة
3: بطبيعة الحال. منذ اللحظات الأولى لاستقبال الوفد الأمريكي بالداخلة، لمسنا ذاك الروح الترحيب والكرم المغربي الأصيل، حيث سهرت منظمة الشباب الرائد رئيسا وأعضاء ومجلس إداري للمنظمة على تحضير استقبال للوفد بعادتنا المغربية الصحراوية الأصيلة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم كبير من ولاية جهة الداخلة وادي الذهب على رأسها السيد الوالي، على توفير جميع الظروف التنظيمية واللوجستيكية لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.
2: نعم أكيد أشرف، وأنت كتحدث وأنا كنتخيل الأجواء احتفالية وكرم الضيافة ديال الساكنة. أكيد أن عدسات الكاميرات وآلات الصور الفوتوغرافية وأيضا الهواتف وسقت أبرز لحظات هذا العمل الإنساني للفريق الطبي المغربي الأمريكي خلال هذا القافلة الطبية الجراحية مستشفى الحسن الثاني بالداخلة. ندور منك أيضا، نبغي نعرفه أكيد المستمعين بالخصوص أشنه التخصصات اللي مثلها أعضاء ديال هذا الفريق الطبي.

0: بالنسبة للفريق الطبي المغربي الأمريكي، هو كان مكون من الجانب الأمريكي اللي كان كيضم 24 عضو من منظمة بول شيستر فونديشن، اللي منها أطباء ممرضين وتقنيين اللي تكبدوا عناء السفر وجول هنايا
1: وطبعا في سياق التطوع
0: في سياق
1: الإنساني،
0: تطوع بدون أي ربح مادي من هذه القافلة الجراحية.
1: بالعكس خلوا عياداتهم وخلوا مصالحهم.
0: وحاجة أخرى اللي بغيت نأكد هي أنه جاو من مالهم الخاص، وجاو من العطلة ديالهم اللي كياخدوها كل عام، أنهم باش يسافروا، أنهم باش
1: إذا هذا
0: يرتاحوا.
1: كيدل سي أشرف أن منظمة الشباب الرائد عندها مصداقية، لأن باش يتيق فريق طبي كبير أمريكي من مستوى عالي ويؤدي هذه الخدمات المجتمعية الطبية بجهتنا وبالخصوص بمدينة داخلة، فهذا دليل على هذا الاعتراف بمجهودات المنظمة.
0: المصداقية ديال المنظمة
1: صحيح، وهي رأس مال حقيقي
0: هي رأس مال
1: في العمل
0: المنظمة،
1: الجمعوي.
0: وتكمن في تكمن في أنه كان تشاركوا نفس الهدف اللي هو التطوع وخدمة الصالح العام والجانب الإنساني.
1: وشنا هي التخصصات اللي جاوا في إطارها هما كأطباء و...
0: بالنسبة للتخصصات كانت الجراحة العامة، وكان طب النساء
1: إذن داروا عمليات جراحية في المستشفى.
0: نعم داروا. كانت القافلة كتكون من 5 أيام، اليوم الأول عبارة عن الاستشارات الطبية ما قبل الجراحة. بالنسبة تمكنوا من أنهم يديروا 35 استشارة طبية في الجراحة العامة، تمكنوا أنهم ياخذوا 23 من 35
1: من بعد
0: استشارة
1: ما داروا
0: طبية،
1: التشخيص و... آه.
0: أنهم يمكن لهم أنهم يدوزوا العملية الجراحية بسلاسة. وطب النساء والتوليد أنهم داروا 37 استشارة طبية، وتمكنوا أنهم يحصلوا على 18 حالة اللي خاصة التدخل الجراحي.
1: طيب، أكيد من خلال هذه التجربة المميزة المنظمة، في نظرك ومن خلال تجربتكم، وأظن هذه ليست الأولى،
0: صحيح،
1: فين كتبان أشرف الأهمية ديال تنظيم مثل هذه القافلات الطبية؟ وأكيد سمعتوا الناس وحاجياتهم وحتى أيضا فرحهم، لأن باش يتنقلوا الأطباء من أمريكا ومعهم طبعا أطر طبية مغربية، فهذا فعلا بشرى طيبة وحدث كبير.
0: بالنسبة للأهمية ديال القافلة تكمن في عدة نقاط، فيما لا غبار عليه هو تعزيز العرض الصحي في الجهة،
1: صحيح،
0: وإبراز روح التعاون والتضامن بين الكفاءات الطبية المغربية ونظيرتها الأمريكية. وفي نظري أنه الأهمية ديال القافلة لا تقتصر فقط على الجانب الصحي والإنساني فقط، بل تحمل أيضا بعدا دبلوماسيا
1: صحيح صحيح
0: مما يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فهذه المبادرات الإنسانية تجسد الدبلوماسية المغربية في أسمى صورها، القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي وتقوية جسور الثقة بين المغرب وشركائه الدوليين، خاصة من خلال العمل الإنساني والصحي الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. كما أن نجاح تنظيم هذه القافلة بمدينة الداخلة يعكس الدور الكبير الذي تقوم به السلطات المحلية على رأسها السيد الوالي جهة الداخلة والآداب في تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية فضاء للتعاون الدولي والتنمية الإنسانية. من خلال هذا التنسيق هذا اللي كان ما بين مختلف المتدخلين، لا من ولاية جهة الداخلة والآداب والأطر الصحية ومديرية الجوية للصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك منظمة الشباب الرائد وبول شيستر فونديشن الأمريكية، تظهر صورة المغرب كبلد قادر على الجمع بين البعد الإنساني والبعد الدبلوماسي.
1: وما نساوش شرف ان ايضا بطريقه غير مباشره هذا كيخدم حتى السياحه والتعريف بالجهه، لان تصور هذوك الناس اللي جاوك واكتشفوا فضاءات ومناظر طبيعية وكرم الضيافة ديال الساكنة ديال الجهة، هذا كله كيخدم أن هادو غادي يمشيو غادي يحكيو الآخرين،
0: صحيح.
1: يقدروا يجيوك مع أسرهم بوحدهم في إطار سياحي محض. إذن هذا عنده
0: وانا نقدر
1: أدب.
0: ناكد لك من خلال الشهادات ديالهم انهم باغيين
1: عبروا عليها
0: عبروا عليها بصارح
1: ما قدروش يصبوا
0: انهم غير رجعوا للداخل وغير رجعوا الى سياحه،
1: واكيد ويستقطبوا ناس اخرين
0: عائلاتهم
1: وهذا
0: ماشي غير على حسب القافله ولا حسب التطوع.
1: وعاوتاني حتى فرصه شرف ان عرفوا بعض التقاليد والعادات بدءا بالاستقبال التمر والحليب وديك الاجواء الاحتفاليه الصحراويه وكرم الضيافة. بصراحة هذا النوع ديال المبادرات تستحق. طيب أشرف، بالنسبة للمرحلة فاش كنتوا كتحضروا لتنظيم هذا القافلة كيف تمات؟ ياك أننا نعموا الفائدة، لأن أكيد غيتسألوا الناس ماشي غير القافلة جات
0: وإذا
1: كان أكيد كان تواصل كان اتصالات، كيفاش بديتوا العملية؟
0: هو فيما يتعلق في مرحلة التحضير كان مجموعة أو سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة عن بعد، لأنه كما كان عارفوا هما في أمريكا
1: وإحنا
0: في المغرب،
1: إذا التواصل الحل هو عن بعد
0: والاتصالات من طرف رئيس المنظمة الإمام بوسيف اللي كان وجه لي التحية.
1: صحيح، وأنتم محظوظين لأنه يتقن الإنجليزية
0: دكتور
1: الإمام،
0: وكذلك مجموعة من اللغات، أنه لعب دور كبير في التنسيق صراحة في عن بعد، لأنه كان وكذلك حضوريا بمقر المديريه الجهويه للصحه والحمايه الاجتماعيه، حيث استقبلنا المدير الجهوي للصحه فور علمه وصول مؤسس المنظمه الامريكيه الدكتور بيل شيستر ورئيسها السابق مايكل للوقوف على الترتيبات الاخيره قبل بدايه القافله من اجل وضع برنامج متكامل يضمن نجاح القافلة من جميع الجوانب التنظيمية والطبية واللوجستيكية. وهنا لابد من تنويه بالدور الكبير الذي قامت به المديرية الجهوية للصحة ومنظمة شباب الرائد وولاية جهات الداخلة في توفير الدعم والتسهيلات اللازمة، مما يعكس زعما الاهتمام الذي توليه لبلادنا مثل هذه المبادرات.
1: صحيح، وبخصوص انها عندها بعد انساني وكتلصق ايضا ثقافة سياسة تقديم الخدمات الطبية عن قرب، لان كيجيوك الناس بلا ما تسافر بلا كي. طيب كيفاش كانت الاجواء ديال اليوم الاول ديال هذه القافله الطبيه الجراحيه المغربيه الامريكيه؟
0: بالنسبه للاجواء اليوم الاول مرت في ظروف ممتازه، حيث تم استقبال وتشخيص عدد كبير من الحالات الطبيه اللي يقدر باكثر من اللي نقدر نقول اكثر من 80 استشاره طبيه. كان اقبال كبير،
1: وبخصوص ربما كتكون شي حالات اللي ما لها نورمالمون ربما اما ما عندهمش امكانيات ولا شي تخصصات ما كايناش مثلا.
0: صحيح، هو الجانب الانساني فيها هو انه كانت مبادره بالمجان، لما العمليات والتشخيص كان والفحوصات الاوليه للمرضى كانت بالمجان، وكان واحد الارتياح كبير لدى الساكنه وتفاعل ايجابي من الاسر المستفيده. الحاجه اللي نقدر نعبر عليها هو انه كانت واحد الفرحه والامتنان الذي لمسناه في عيون المرضى واسرهم،
1: دوك المستفيدين.
0: نعم،
1: اكيد غتكون اجواء خاصه
0: للمستفيدين للاسر المرافقه لهم. كان صراحه الله فيدباك كان زوين من عندنا.
1: صحيح، وهذا كيعطي واحد احساس بالسعاده بالنسبه للمنظمين، لان حين تسعد الاخرين فهذاك الذي يسعد كي يتلقى السعاده اكثر من هذاك الذي يتم اسعاده. طيب الحديث معك سي أشرف، وطبعا من خلال كل منتسبين لمنظمة الشباب الرائد، هو حديث مفيد، لأن اللي جميل فيه أنكم اليوم كتقدموا قدوة ديال الشباب اللي عندهم المواطنة عندهم روح ديال التطوع، وهذا كله إيجابي لبلادنا. لست أدري إذا كانت شي كلمة نختموا بها اللقاء، وخمس خيناش الحديث بك، لأن نظرا لقيمة ديال التظاهرة أو هاد فعاليات هاد القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية.
0: الحاجة اللي بغي نختم بها هو تكون كلمة ختامية توجه بالشكر الجزيل لكل الشركاء، وكنشكر بول شيستر تشيلدرن، بول شيستر
1: وهذاش من تخصص عنده هو ولا

0: عنده شي مسؤولية في
1: هو المؤسس شيستر، دكتور بيل شيستر هو المؤسس ديال المنظمة، وهو ريانيماتور، هو دكتور
0: الإنعاش.
1: التخدير والإنعاش، هو المؤسس ديال المنظمة. والحاجة اللي بغي نختم بها هي أنني نشكرهم بزاف بزاف، ونشكر المغربية اللي شكرتها في المرة الفايتة، اللي أبت إلا أن تكون القافلة الجراحية بالمغرب، وأبت أن تكون إلا في المدينة الداخلة. كنشكرها بزاف السيدة فاطمة الزهراء بن مزيان على المجهودات اللي قامت بها.
0: وهي تخصصها جراحة
1: هي مساعدة جراح أولى في أمريكا.
0: وهذا كيفرح باش تشوف مغاربة ومغربيات اليوم يسدون هذا الصنيع الجميل، صنع لخوتهم وخواتاتهم في المملكة المغربية، فهذا دليل على أن الشعب المغربي شعب متضامن متعاون بصراحة، وهذه ثقافة طبعا كيرسخها أيضا جلالة الملك، وهذا شفناه في كوارث طبيعية في الزلازل، كيف أن ملحمة التضامن تظهر بقوة في هذه اللحظات اللي كتكون حرجة.
1: صحيح. باش ما نطولش عليكم ونختم، نبغي نكمل الشكر ديالي، اتوجه بالشكر الجزيل لكل الشركاء المتدخلين، خاصة منظمة الشباب الرائد، مديرية الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، ومؤسسة بول شيستر فونديشن، والسلطات المحلية، وولاية جهة الداخلة وادي الذهب على رأسها السيد الوالي جهة الداخلة وادي الذهب، وكافة الأطر الطبية والإدارية والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه القافلة. كما أؤكد أخيرا أؤكد أن مدينة الداخلة أصبحت اليوم منصة للتعاون الدولي والعمل الإنساني، بفضل الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية فضاء للتنمية والانفتاح والتعاون بين الشعوب. وشكرا.
0: إذن تبارك الله عليك، باسمكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم أشرف هدارين، مستشار رئيس منظمة الشباب الرائد، واللي استضفناه بصفته منسق القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية، وأكيد من خلال الحديث معها مستمعاتنا مستمعين الكرام اتضح أن تبقى هذه القافلة الطبية مبادرة إنسانية نبيلة، كتأكد أن العمل التطوعي والصحي كيشكل جسر للتقارب بين الشعوب، وكيقدم رسالة أمل كتعزز قيم العطاء والتآخي، كما كتعكس أيضا هذه المبادرة المكان اللي كتحتلها مدينة الداخلة كفضاء للانفتاح والتعاون الدولي، وواجهة للمبادرات الإنسانية الهادفة إلى خدمة الإنسان. دمتم سعداء وإلى اللقاء.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب. إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

Thank you.

وادي الشتا يطول لياليه عاللي فاته حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه.

هاتولي يا حبايبي هاتولي هاتولي من

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: هذا وقت جديد.

0: غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
6: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
7: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
8: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
9: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
5: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
10: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
11: برامج حوارية خدماتية.
10: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
11: تغطيات إخبارية.
10: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
11: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
12: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
13: السنيورة جاكلين.
14: السنيورة جاكلين
13: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
14: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
13: ضبط الصوت وسجل الحلقات
14: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
13: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 27.
2: إوا شنو ناوية تعملي في هذه الدويرة الوالدة اللي كنتي غير سدها ودايرها مخزن دلا في راي؟
3: تجيب لي معلمين الصباغ والنجار ونضرو بها شي دورة شيطانية. ولكن شوف في الوقت اللي ما يكونش باك هنا باش ما نصطوه.
2: إوا يا شي معمل باغية توجدي هنايا
3: دار المعلمة بحال اللي كان بكري.
2: تعلمي الصنعة للبنات. إوا اش غادي تربحي من هذا الشيء؟
3: انتي الأجر في البنات اللي ما كملوش قرايتهم يتعلموا الصنعة بلا فرانك بلا جوج، وانا غادي نربح بزاف.
2: بحالاش الوالدة؟
3: ايوا ما بقاش النهار كله وانا غير كنخمم في صحتي ومطعونه وزايده في الدنيا بلا فايده بحال الا ما عندي دماغ اللي يخمم.
2: اي اي اي وعلاش لا؟ وعلاش لا؟

0: حتى حد ما يمكن يضمن النجاح فين كاين وقتاش يمكن يكون.
1: الفراغ الفراغ يا وليدي بحال شي مرض فظيع، ما كيحس بعدابو غير اللي عايش فيه. هما اللي نفسو حارة بحالي وعندو الجد، علاش يبقى كيضيع وقته؟
0: ايوا وزعما صحتك الوالدة
1: وصافي، مالها صحتي مالها، انا حمدت الله على اللي عطاني، وإلا كانوا رجلين ناقصيني عندي الحمد لله العينين
0: الحمد لله
1: واليدين والدماغ. ما تخافش عليا وليدي، غير كون انت في جنبي ونشوفك قدامي، وداك الشيء اللي غادي نقدر نعمل ما يعلم به غير الله.
0: اللي طلبتي مني غادي نجدو لك على راسي وعينيا، غير تكون يا الوالدة نشطة وسعيدة هذيك عندي هي الدنيا وما فيها.
2: بروك الحاج عثمان، بروك السي سليمان،
3: بارك الله فيكم.
4: الله يبارك فيكم.
5: تفضلوا زادنا البركه زيدوا.
6: السلام عليكم اسيدي هنيئا، الله يجعلوا مشروع الخير علينا جميعا.
3: شكرا شكرا شكرا استاذ عبد المؤمن، شرفتوا بونا، مرحبا بكم. تفضلي تفضلي يا لاله تفضلي.
7: الله يجعل كل شيء مباركم سعود.
5: مرحبا لاله، مرحبا تفضلوا.
3: الدريا عمرات ما كنتش كنتصور غادي نحضروا هاد الناس كلهم في حفلة الجين.
5: بالعكس انا كنت متوقع اكثر من هاد العدد.
3: واخا استطاعات زعما محدوده،
5: ايوا اللي جاي كيجي معروض وجايب معاه صحابو المهتمين بحالو بعالم الصناعه، وكاينين اللي جابوهم الفضول ياخذوا فكره على المعمل ديالنا الجديد.
3: وكاينين المنافسين كذلك، غدا تشوفهم قلدونا وعملوا مشروع بحال ديالنا.
5: سيدي الله يعاونهم، التنافس الشريف مزيان، السوق ما بوحد والبضاعة الجيدة كتفرض وجودها.
3: اهلا اهلا اهلا مرحبا، اهلا وسهلا مرحبا.
2: سيدي مبروك بالنجاح والتوفيق ان شاء الله.
5: شكرا لكم، بارك الله فيكم، هذا شرف كبير، هذا شرف كبير لنا بحضوركم.
3: شكرا شكرا.
5: المهم سي سليمان، الفرحة ديالنا ولله الحمد ما عندها وصف، لأننا استطعنا نحققوا حلم داز عليه أكثر من 30 سنة.
3: أيه الحاج، منين انطلقنا؟ انطلقنا بجوج من الصفر.
5: على الأقل واحد يفرح في حياته هو كيشوف نفسه استطاع بمجهوده الخاص يحقق حاجة مثمرة ليه ولبلاده ولولاد بلاده.
3: أيه اللي نفع وتنفع في الخير والحلال فضله كبير عند الله.
5: احنا الحمد لله ما كنسعوا إلا في الخير، وربي مطلع على القلوب.
7: شفت يا سيدي اسماعيل الناس اللي كتعرف تستثمر فلوسها؟
2: يوا كل واحد ومواهبه معطى الله.
7: اسمع، الواحد لازم يتطوق مع الزمان، حتى واحد ما كيخلق فاهم وعارف. اش قضيتي بفلوسك مجمدين؟ ما كيتحركوشي، ما كيدخلوا غير الشيطان والعيانة.
2: يو يو واه وايد ابنك في نظرك دابا شياطه. يو يو انت حقه، والفلوس داخله بلا تعب بلا شقاء بلا فريع الراس، هذه ربحات وهذه خسرات. يو ومشاكل ضرائب ولابناك والخدامه. لا لا لا انا ما خلقيت شيء لهاد التمارين.
7: جاوبني انا مراتك، غير في مشروع صغير وتشوفني اش قادره نعمل.
2: يو يو يو يو وماك باغي تشري عذاب وتمرها وتعيشها فراحه وهنا، واللي حليتي عليها فمك كتجبري حداك مالك.
7: خاصني نضحكك ونغامر؟ كتظن زعما انا سعيده في نظرك؟ كل ونعس وفيق وقت الفراغ في الاصفاق بلا فايده والسهرات الخاويه. السعاده الحقيقيه سيدي اسماعيل هي الانسان يعمل ويحقق شي حاجه، ينجح يفشل، المهم يحس بوجوده كإنسان.
2: جاتك الغيرة.
7: معلوم جيني الغيرة.
2: عمل كل فيلمات لي خلى لي الوالد ما داخلهم تكفي ولادك ولاد ولادك ومالك.
7: كل شي مقبلينه لك عباد الله، وانت راضي بداك الشي اللي كيعطيوك في كل شهر وفي كل عام. وحياتي وحياتك خالية من الحركة، ولا الكسل ساكن في دمنا بحال ميكروب.
2: لا والله والله تزتي فيه وزتي فيه، والعيشة فاش عايشة يحسدوك عليها جميع عيالات الدنيا كلها. هي
7: أنا بغيت كل نساء الأرض يذكروا اسمي حتى أنا، ويقولوا بدات مشروع صغير وبمجهودها ومواهبها وكفاحها جعلت منه مشروع ضخم وتفرعت منه مشاريع ومشاريع، استفدت منهم لبلاد أجيال وأجيال.
2: أجيال هذا كلام كبير كنسمع منك اليوم.

0: شي فرصه. واليوم جات المناسبه.
1: ايه ونمشيو دابا للدار ونتكلموا. اه سيري سيري سيري تمتعي بديك الخيرات اللي في البوفي. يوه وكل كنا انا ما كنش الطبيب قاطع عليا هذيك الشهيوات. وكل راني ريت الدويه كراني كنتزاحم مع خوتي.
0: سبحان الله العظيم، افكارك هي افكارك، هذوك الشهيوات اللي هلكتي بهم صحتك هما اللي خلاو الطبيب يحكمك منهم دابا.
1: ايه واللي ما تعيش بحاله لا يقعد له وسط اللي كلا حقه غمض عينه. يو يو
0: اللي كلا خاصو يوكل، هذه سنة الحياة. وانتي ناس سلامة ما كدير خير ما توصي عليه.
1: والله يديكم والفهمة والفهمة. يلا يلا امشيوا للدار، يلا امشيوا للدار ونتفاهموا.

0: يعني انا بنيتنا الجوا ومبروك عليك النجاح بنيتي.
1: الله يبارك فيك ماما، ولكن ما تفرحيش دابا حتى ان شاء الله نجيب معايا الدكتوره.
2: لا واه من ساره على الدرب وصاله بنتي، هذا هو الشعار اللي خصو يكون ملازمك في حياتك كلها. لكن قولي لي في الرساله الاخيره كنتي قلتي ما جا شي في العطله ديال هاد العام، ايوا شنو وقع؟
1: اولا توحشتكم، وهذيك الخدمه اللي كنت كنتعاون بها في ايام الفراغ خلتني نجمع فليسات، قلت ما فيها بس نعملها لكم مفاجاه.
0: ايوا هذه يا بنيتي احسن مفاجاه، نمشي نوجد لكم العشاء بالفرحه. نسيت راسي، غادي تكوني مستقل ماكله ميمتك.
1: ربي يحفظك ليلي ويخليك ليلي يا ماما العزيزه.
2: ايوا وباباك مسكين.
1: طبعا طبعا، وحتى انت بابا غادي نقطعك من قلبي. بالحق انت ديما معايا، رسائلك ونصائحك وتوجيهاتك هاد الاشياء كلها عمرها ما فرقتني.
2: الله يرضى عليك ويكون منك.
1: بابا اش من خبار؟ احكي لي، بغيت نعرف كل ما جرى وطرى في هاد المدة اللي كنت غابرة عليكم.
2: ايوا راني كنت ديما مصدعك بالتليفونات والرسائل.
1: ماشي بحال الوالد، خصني التفاصيل.
2: ايوا لا نعطيك التفاصيل. انا مثلا خرجت للتقاعد وكنستعدوا نرجعوا لدارنا في العاصمة.
1: ياه تقاعد، واخا انت مازال في عنفوان الشباب.
2: شاب في عين بنيتي. اما ستينا بنتي راني فعلا متقلالي داري حتى قوصاتهم. ولكن معك الحق، القلب مازال شباب بنيتي.
1: عندك تسمعك ماما وتظنك ناوي تحمق بحال عمي عثمان.
2: غير سكتي يا بنيتي، ماشي باباك مسكين ولا محبوس له الانفاس الدخول والخروج من نهار تزوج عمك عثمان.
1: ايوا عندها الحق، اللي خاف نجا.
2: على انا حماقيت من ساعتها تجبد لي دوارتي وتنزلها لي قدامي.
1: قل لي، واش كان من عمي واجواؤه؟
2: ايوا احنا غادي نسافروا قريب لدارنا باش نوجدوها ونضروا بها ونبدلوا ونغيروا في الاتات، وطبعا لازم ما نضيفوا عندهم شي ايام.
1: ياه السنين كتدوز بسرعه.
2: فعلا يا بنتي، الله يدوز ما بقى على خير.
0: ايوا تفضلوا هالعشاء وجدات. تبارك الله تبارك الله على بنيتي الغزاله، تبارك الله على الدكتوره نجوى.
1: مازال ماما مازال.
2: لا واه لا واه بنيتي، ما بقى قد ما فات، ونفرحوا بك ان شاء الله الفرحه الكبيره انت وخاك حمزه.
0: سكتي، ماشي خاك حتى هو ولا فاتحنا على الخارج. ايوا يلا نوضوا تعشاو، حديتو مغزل.
2: يلا يلا بسم الله.
3: انا اللي يهديك الله، واش مراد تحمقيني وتطيح لي اليد مع الرجل؟
4: اياه صافي، عيبك يا وليا رديه ليا. لا تبدلتي، ماشي هذا خالد اللي كنعرف.
3: وقت ما تكلمت على شي حاجه ضراني وما عجبتني شي في التصرفات ديالك كتعتبريني تبدلت وما بقيتش شي خالد اللي كتعرفي. الحياه معاك صبحات حره مره. انت بصراحه اللي ما بقيتيش كيف كنعرف، وليتي ديما ما مديها حتى في حاجه لا في البيت ولا في الاولاد.
4: شوف بارك الله فيك، انا ما جبتينيش خدامه ليك ولا لولادك. ايوا سمعتي، عندك تكون غلط
3: اخيار. حتى هذا كلام، لما نشوف البيت مهمل، لما نشوف حوايجي اللي كنلبس على ظهري مهملين موسخين، ومنين نجيب خدامه اللي تقبلني وتقبل ولادي ما كدوز حتى اسبوع حتى كتدبري لي على سبه وتجري عليها من الدار. بغيت غير نعرف اشنو كيدوز عندك في داك الراس، اشنو كيدور فيه.
4: ها هو اجي قلبه، يلا ابحث على اللي تزاد فيه واللي نقص، ماشي غير راسي اللي تبدل. كلي تبدلت.
3: قولي على راسك، منين نجي للدار متعوب من الخدمه وتمارا الكحله نجبرك نعسه؟

0: صار مروبله الكوزينه كطيح وتنوض بالمعن مازال مسخين من العشاء ديال البارح. الاولاد عكستي تجي بهم الحضانه والمدرسه، خصني انا نخدم في الدار حتى هي ها ها، ونزيد على الخدمه اللي عندي في الاداره. هذا كلام؟ هذا منطق؟ اشنو هي المهمه ديالك في الحياه؟ اشنو كتعرفي بالضبط ها؟ اشنو كتعرفي بالضبط تعملي ها؟ غير تنغصي حياتي وحياه ولادي.
1: صافي صافي صافي بركه، هي دابا انا في نظرك ما بقيت صالحه لوالو. هاد السنوات كلها ديال الزواج كنت مزيانه، واليوم
0: يا هاد المراه يا هاد المراه، اشنو اللي بدلك؟ اشنو اللي غيرك؟ بغيت غير نعرف اشنو اللي طرا وجرى. الا كنت مريضه نديك للطبيب، الا ما عجبتك شي هاد الحياه نشوفوا شي حل، اما باش نبقاو هكذا هذا مستحيل مستحيل. شوفي انا ما عنديش الوقت للمحاضرات ديالك السخيفه، من دابا نص ساعه انا غادي نرجع للخدمه. خليك لالا، خليك تخمي وتفكري، ولما نرجع من الخدمه في العشيه نجبرك لقيتي الحل، الحل اللي يخرجك، وراني متفق مسبقا على كل قرار تجبري فيه راحتك.
1: شنو كتهددني زعما؟ سير سير سير جيبي وليداتك بعدا
0: ما عندي وقت، جيبيهم ولا خليهم، شغلك هذاك.

0: علان مالك غير ساكت وكتخمم؟ البارح وقت النجاح والفرحه خلاتك تقص بجميع جوارحك، واليوم صبحتي مكدر طايره لك ياك لاباس. دكتور شو وقع؟ شي خبر من البلاد لا قدر الله خلقتك؟
1: لا لا لا في والو، قلبي مقبوط وكنحس بحالتي نفسيا ماشي على ما يرام.
0: جاكلين
1: شكون من غيرها؟
0: وغير البارحه صاحبي اللي شافكم في الحفله يحسدكم على السعاده اللي كنتوا فيها.
1: هي فرحانه بنجاحها وانا فرحان بنجاحي، ولكن علاقتنا بزوج ما بقاتش كيف كانت ايام الدراسه والكفاح والاحلام بالنجاح والتفوق.
0: بلا شك كاين شي سبب، لاحظت حتى انا ولات معاك عصبيه فوق الحد من نهار تعرفت على والديك، ما بقاتش على ما يرام.
1: عندك الحق، هزيتي امراه ونزلتي اخرى.
0: على ما فهمت رفضت تعيش معك في البلاد.
1: هذا جزء من المشكل.
0: رافضة تكون انت متشبت بعائلتك وتعلقك بالأهل والأحباب وأرض الوطن، يعني بغياك تعيش معاه هنا.
1: وهذا هو المستحيل، وكاين أسباب أخرى.
0: أحمد الله وشكره راكم مازالين على البر.
1: الولف صعيب أخوي علي، الولف صعيب.
0: وأسطورة الحب الخالدة وصلت للنهاية أو مجرد سحابة عابرة تنتهي بسرعة ويرجع الدفء والحرارة المعتاد القديم؟
1: ما نعرف، ما نقدرش نكذب عليك، ما نقدرش نكذب عليك ونكذب على نفسي ونقول أنه ما زال بيناتنا ذاك التعلق القديم.
0: أو الحب كان مجرد وهم كبير عمرتي به قلبك في أيام الغربة الباردة.
1: الغربة الباردة، وهذا وصف عندك عجيب.
0: صدقني شحال من واحد كيظن راسه عاشق والهان، هو في الحقيقة كيكون مجرد عبد لبعض العادات والنزوات والرغبات المكبوتة. والولف كيف قلتي صعيب، لكن مع مرور الوقت وينضج العقل وصبح هو اللي قرر، كيبان ذاك الساعة الحب المزيف على حقيقته، وكيبان له أنه كان عايش في وهم كبير أعتقد أنه حب.
1: صافي صافي صافي، بارك علي حتى أنت من هذه الفلسفة. يلا
0: صارحني.
1: ماذا بغيتي نصارحك؟
0: حطيت يدي على الجرح ولا لا؟
1: مالك صاحبي متبع القانون؟ غير قول لي مالك متبع القانون؟ في الواقع عندك انت تتبع علم النفس، كوراك تخرجتي لنا دكتور نفساني.
0: هذه محاولة منك الهروب من سؤالي.
1: البارح في او السعادة قالت لي كلام خلاني اللي كله كان خمم فيه.
0: شوف صاحبي افتح لي قلبك وقول راه ماشي بعيد نفيدك بشي فكرة او لا.
1: لما كنا في الحفلة بمناسبة التخرج ديالنا finalement le grand jour est arrivé. C'est comme si je me débarrassais d'un lourd fardeau.
2: Mais ce n'est pas fini.
1: Comment ça?
2: Tu ne comptes pas te spécialiser ou quoi?
1: Je t'en conjure, laisse-moi respirer. Je veux pas davantage de marathon. Il faut bien que je prenne le temps de souffler.
2: Notre époque est celle de spécialisation, mon cher.
1: لا اريد الخوض في هذا الان، لا اريد تخصصا، تكفي معاناتي.

0: أيها الكسول، أمامك فقط سنتان يتيمتان.
1: أريد أن أتمتع بقسط من الهدوء والاستقرار. ألم نتفق منذ سنوات على الزواج والاستقرار بالمغرب؟ الحياة قصيرة يا عزيزتي.
0: أجل، كان هذا قبل أن أتذوق لذة النجاح ومتعة العلم الواسع العريض. أما الآن فأمامي فسحة من الأحلام والآمال.
1: ماذا تقصدين؟ هل تخليت عن وعودك؟
0: هنا في باريس فرص التفوق والصعود كثيرة متشعبة، وعلى القوي الصامد أن يتسلق جدار المستحيلات.
1: ما هذا الهراء؟
0: هذا عين الصواب. ألا تراقصني؟
1: دعيني أرجوك.
0: أنت وشأنك. جاك، ألا تراقصني؟
2: إذن هي على هذا الحساب مصمة تكمل دراستها وتخصص. معنى هذا أن أمام سنتين وحسب طموحها وكلامها ناوية تعيش في باريس ثمن بعد تخصص.
1: هذا الشيء اللي واضح من كلامك.
2: يمكن تعدل على الفكرة لما تلاحظ أنك مصمم على الرجوع للبلاد.
1: كنحس بفتور كبير في تصرفاتها على الأيام الأخيرة وكملاتها وجملاتها لما نردتك تلقص مع
2: جاك. فهمت الخصم اللدود. لما كانوا كيرقصوا جيت أنا ولاحظت القلق اللي كنت عايش فيه. كان عندي موعد، خرجت وخليت الجمهور تربيناتكم وخادك التظاهر بالسعادة اللي كتبينه الأصدقاء.
1: لما خرجنا اعتذرت لي وقالت لي ما فيها ما تمشي للدار في هذا اليوم بالنجاح، وبغيت تبدل الجو في مكان آخر. قضي حتى الصباح واللي طعني اللي طعني شربت بزاف حتى ما بقاتش كتعرف اش كتقول او اش كتعمل.
2: يا لطيفي يا لطيفي.
1: زيت معاه في هضره ودرستها ودخل داك المنحوس
2: جاك.
1: جمعت معاه بضربه جبته للارض وزدت بخلفه.
2: وصلت حتى لهالدرجه وما رجعش للدار الليل كله؟
1: لا،
2: الا سعفتيني جمع حوايجك ودوز معايا للدار.
1: اخي علي راني حاير دايخ ما عرفت ما نعمل. جاك لين غتجعل مني آلة مسخرة في يدها. هي تآمر، هي تحكم، هي اللي كتعرف اللي صالح من اللي ما صالح. ابدا مشات غلطة فيا رغم هاد السنين د العشرة. انا علال يا من لا يعرفوه. الراجل هو ملك الماء والحل والعقد، هو السلطة المطلقة في البيت، وإلا بلاش من هاد العشرة. كنحمد الله، حمد الله اللي جات منا. عمري ما ننسى النهار اللي خرجنا من الطبيب النفساني وعرفات المسؤول على الصدمة اللي وقعت للوالدة. كان كلامها معايا كله معاني وإشارات. عاد دابا فهمته مزيان.
0: اسمح لي، إن تصرف والدك مع زوجته تصرف خال من كل إنسانية أو تحضر. لقد دمر حياتها، أحالها بكل بساطة إلى إنسانة محكوم عليها بالموت البطيء.
1: إنك تبالغين، لا بد أن تعرف الحقيقة، الأسباب في الواقع
0: وتدافع عنه. ياه، إنك لا تختلف في شيء عن والدك. هذا تصرف ظالم وتجد له المبررات. شيء مخجل فعلا. لقد صدق من قال إن الرجال عندكم يعاملون المرأة معاملة قاسية ولا إنسانية.
1: كان كلامها كل موجه لي أنا بدأت. إذن ما بقى ما يتقال، كل تصرف مني خاص نحسب له ألف حساب وحساب، وكل تصرف منها لازم نواجهه بذكاء وتروي باش نزول من دماغها هذا الحكم الجائر.

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيمة المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجم،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمران،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي،
1: إكرام،
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

زارت لا تعقبنا وما لشعرنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

وما حملت من ناقة فوق رحلها.

والمرء يكرم إذا دم من الحنين. نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البيني.

نفسي الصفحة عن كل مجرم إن عظمت علي منه الجرائم، أي منه الجرائم.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
5: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
6: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
7: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
8: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
9: ذا وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. سجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
10: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
11: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
12: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. انعقد بمقر ولاية الداخلة وادي أذهب اجتماع خصص لبحث مختلف التحضيرات والتدابير، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة. وقد شكل هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي ذهب علي خليل مناسبة لبحث التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك على مستوى الجهة، لا سيما التدابير المتعلقة بوضعية القطيع وكذا الإجراءات المتخذة على مستوى نقاط البيع والمراقبة الصحية والبيطرية، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين. نظمت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الداخلة وادي الذهب ورشة تحسيسية حول تعزيز الثقافة المالية لفائدة المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي بقطاع الصيد البحري. وتندرج هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع بنك المغرب فرع العيون وجمعية وادي الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة في إطار تعزيز انفتاح برامج محاربة الأمية على أبعادها السوسيو-اقتصادية والتنموية بهدف ترسيخ المكتسبات وتطوير عرض تربوي مندمج يجعل من محاربة الأمية مدخلا للتمكين الشامل وللتنمية المستدامة. وفي هذا السياق استفاد المشاركون من أنشطة تفاعلية وتأطيرية همت مواضيع مرتبطة بالتدبير المالي اليومي بما في ذلك الادخار وإعداد الميزانية الأسرية وطرق التوفير وكيفية فتح الحساب البنكي وتدبيره، إلى جانب الاستعمال السليم والآمن لوسائل الأداء والتعريف بخدمات التأمين وأنواعه.

0: مدى 3 أيام بمبادرة من الجمعية المغربية لأمراض الدم، ويعتبر هذا المؤتمر أحد أبرز المواعيد العلمية ضمن الأجندة الطبية الوطنية، حيث جمع أخصائيين مغاربة وأجانب لمناقشة أبرز المستجدات في مجال أمراض الدم وأمراض الجهاز الدموي، لا سيما فقر الدم وسرطانات الدم ومختلف الأمراض المرتبطة بالدم. ويشكل الحدث فضاء للتبادل العلمي والتفكير المشترك حول سبل تحسين التشخيص والتكفل بالمرضى وتتبع حالتهم الصحية، فضلا عن تبادل المعارف والخبرات بين مهنيي الصحة والباحثين والأطباء الشباب. احتضنت مدينة الداخلة أشغال منتدى جهوي حول خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026 الحصيلة والأفاق، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين التربويين والشركاء المؤسساتيين والترابيين والمدنيين للمنظومة التربوية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويندرج هذا المنتدى الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب في سياق تنزيل أهداف خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026. وانكب المشاركون في هذا المنتدى من خلال ورشات موضوعاتية على التطرق إلى جملة من القضايا التربوية ذات الأولوية، منها المقاربات البيداغوجية الصفية والحكامة والقيادة التربوي والمبادرات المبتكرة لمحاربة الهدر المدرسي وأنشطة التفتح والأنشطة الموازية والرياضية. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة، يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

القلوب ومقيل العذرات ومفرش الكروب.

أكرمتك يا القيوان أحسان بحزيمك تخفي إلى حزيمي حبتك يا القيوان لا أكرمت إلا دن دن دن دن دن دن دن دن دن adana dan dan dan dan dan adana dan dan dan

إلى حسرة لي بتميمي كن أنت يا عدي فوقك دراع من أنديمي دنا دنا دنا دنا دنا دنا

يطلب بطاعته رضا فلم يزل الجود يرضي طالبين رضاه وزالهم مغفرة وفضلا.

وغنيها وفقيرها لا يرتجن سواه. صمد بلا كف ولا كيفية أبدا، فمن نظر سيدت غرائب صنعه بوجوده، لولاه ما شهدت به، لولاه إليه العنت العقول. فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه، سبحان من تعنى الوجوه لوجهي، وله سجود ووجه وجباه. طوعا وكرها خاضعين لعزه، وله عليها

كم نعمة أولى كم من كربة نجلى وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة

لصاحب النشك الدين فاقضها عنه وبلغه الذي يهواه واقبل توسلنا بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم برحمة حادث قد وطممنا أولاه وذق برد رضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى أغمى بحولك حاسدين وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة

صحفي على ابي العذيبي مقرد ولا حبر قل ابرق عيني السماء ولا حبر قل ابرق عيني فامي جران واقنان حمل من صاب بنه ملسم عزنا.

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى ربهم بذات الربع شرقية ذي الهوى ربعهم بذات الربع من الربع شرقي يد الهوى والوجه صبر بعد صبر منازل بجنبة

وبجلت اللات الجمال ونعفها إلى ملتوى الوعسان من حيث مرتو معاهد الرم ترعيان عن الصبا أبا ذكرها إلا رعيان عن الرعوى منازل ما هاجتهما إيه قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب بصر آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها قازر غازر غزرانا من عين يصم هاري إذا ابتسمت خرت البرقة.

ومهما ارتوت فوق اللواء قلت هذه طباع اللواء لو

yarın sen ey ne deydin, hiç ne bahçe hiç.

وهلا على الرعد والهتم بالاعلان وهرجادها صوب من المذنعات.

يعني وهل رضعت من ذي زمزم رضعة من ذي زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع لعله صحى حبيبي طيبة أبرد بكر سليمان ما تكن الأضايا بذكر سليمان.

لو صحابي بطيب سابرد يبرد بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع.

في وجهك الخضراء هاتي وجهك البيت.

لا فرقان بالربع سبحة دمكي بالربع سبحة دمكي سبحة دمكي في كل ربع من مرابعها أبكي

فهمك. ونزران بيصع وندم كأنه نزران بيصع وندم كأنه تحضر من ضمن الجمعان من

حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نتم بحريمك باش نتم بحريمك وباش تعود بحريمي.

0: الإسلام دين القيم بما هل في الحشيش وكبر دون المقام ركن بيت المحرم.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 سبتمبر. اليوم لين تعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم

0: اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يا غير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ديال الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ديال الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر القرآن الكريم كما جاء في تفسير السعدي هو التأمل في معانيه وتحذيق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فمتى تأملت في معاني ما تقرأه من القرآن وتفكرت فيه فقد تدبرته. فإذا عملت بما تدبرته فهذه هي ثمرة التدبر. ومما قيل في معنى تدبر آيات القرآن اتباعه في أوامره ونواهيه، تفسير الخازن. فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى خطوات يسلكها المتعلم وصولا إلى المعنى المراد، ومن بين هذه الخطوات نجد أولا الاستعداد النفسي للتدبر، لأن تدبر القرآن يبدأ من إرادة الشخص داخليا ثم يظهر أثره وتدبره، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود إرادة أو دافع ليتعلم التدبر ويطبق ذلك في أمور حياته. ويمكن تحقيق الاستعداد باختيار المكان المناسب وتوطين القلب على التدبر واختيار الوقت الملائم لئلا ينصرف تركيزه عن القرآن ويتأثر بما يدور حوله. ومما يساعد على ذلك استقبال القبلة عند القراءة والحرص على الطهارة والخشوع في الجلسة. أما الأوقات المفضلة فمنها السحر. ثانيا، التوجه إلى الله بالدعاء، فالاعتماد على الأسباب دون الرجوع إلى مسبب الأسباب من الأخطاء التي يقع فيها العباد، إذ لا بد من الرجوع واللجوء إلى الخالق في أمور الحياة كلها وطلب التوفيق والإعانة منها.

0: لتحقيقها والتوجه إليه بأن يرزقه العيش في رحاب القرآن بصدق، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلبه وشفيعا وشاهدا له يوم القيامة، ويسهل عليه فهم الآيات. ثالثا، المراقبة الذاتية أثناء القراءة. على القارئ أن يراقب نفسه أثناء القراءة وينظر إلى ما يمنعه من الوصول إلى التدبر، ويبحث عن الحلول لتجاوزه، ويسعى إلى استخدام الطرق والحالات التي يستفيد منها، كالقراءة من المصحف نفسه أو القراءة مما يحفظه، وينظر إلى قراءته أثناء الصلاة وخارجها. كما يمكن تحقيق التدبر بتلاوة الآيات بصوت عال أو خفضه بحسب الحال الذي يحقق ذلك، ويمكن تحديد الأماكن التي تحدد التدبر بصورة أكبر. فإن كان المسجد على سبيل المثال مكانا للخشوع لبعده عن ملهيات الحياة، فلا بد من الحرص على زيارة المسجد. رابعا، عدم التعجل في القراءة. يحتاج تدبر القرآن إلى التأني، ولا بد من تلاوته بهدوء وروية، والحرص على تعويد النفس على ذلك. فالاستعجال في القراءة ليس وسيلة لإدراك معاني القرآن، ولا يتحقق الخشوع عند قراءة الآيات. وليست الغاية من قراءة القرآن ختمه فقط في رمضان مثلا، بل لا بد من التعمق والبحث عن مقاصد القرآن. خامسا، المحافظة على الوردي اليومي. أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتلاوة القرآن، ولم يلزمهم بقدر معين، فكل شخص له ظروف تختلف عن غيره، ولهذا يقرأ بحسب ما يناسبه. فقراءة القرآن تعد الصلة التي تربط بين العبد وربه، وعلى كل شخص أن يحافظ على تلك الصلة بالطريقة التي تناسبه، وعلى كل مسلم أن يكون له ورد خاص به. ويستحب أن يكون الورد يوميا، وهو ما يسمى بورد التلاوة، وورد للحفظ والمراجعة، ورد أيضا للاستماع، وورد للدراسة بالتأمل في معاني القرآن وفهمها، وورد للمدارسة مع الغير، وورد خاص بالتدبر بالوقوف على الآيات والبحث في معانيها والرجوع إلى كتب التفسير للكشف عما هو غامض فيها. فالانتفاع الحقيقي بالقرآن لا يكون إلا بالتدبر. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة، على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنجمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم

كارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال من الفاتحة والتكبيرات وغير ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. فالصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم، يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فرضت من السماء، وكل الفرائض فرضت من الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فرضت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقنا ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر أي كثير على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد
عند ربه عز

عز وجل. ففي الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات، فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجد، وأتموها على أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة، فأسبغوا وضوءها، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها، فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم، حافظوا على هذا الركن المتين، فإن من حافظ

0: صلاتهم في وقتها وجماعتها. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقاءنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء. وارحم يا ربي بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا ربي اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

قد فلأنت من خلق الجمال وأشهد وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا فلأنت من

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرناً على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد اللقاء بكم عبر هذا الأثير العطر في حلقة جديدة من برنامج بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بكم في روضات السيرة النبوية الزكية، سيرة من أشرقت به الدنيا بعد ظلمتها، واهتدت القلوب بعد حيرتها، واستقامت الحياة على هديه بعد اضطرابها. جعل الله في سنة سيد المرسلين نورا للعقول ورحمة للقلوب وصلاحا للأفراد والمجتمعات. وما أحوجنا اليوم مستمعي الأفاضل إلى هذا المعين الصافي، نرتوي من هديه ونستضيء بنوره ونجد فيه مخرجا من ضيق الحياة وفتنها، لنبلغ الحياة الطيبة التي وعد الله بها أهل الإيمان. فهلموا مستمعي الأفاضل، نقبل على سيرته صلى الله عليه وسلم بقلوب محبة وأرواح مشتاقة. فما خاب من جعل سيد الخلق قدوته، ولا شقي من سار على سنته واهتدى بهديه. ترافقكم فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. أيها المستمعون الأفاضل، تناولنا في لقائنا السابق موضوع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الجليل الذي شكل نقطة التحول الكبرى في تاريخ الإنسانية، إذ انتقل العالم به من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والهداية، وابتدأت به رسالة السماء الخاتمة التي أراد الله لها أن تهدي البشر إلى سواء السبيل. وقد كان نزول الوحي إيذانا بميلاد أمة جديدة تقوم على الإيمان والعدل والرحمة، غير أن كل دعوة إصلاحية تواجه في بدايتها مقاومة من أهل المصالح والأهواء. ولذلك لم تقف قريش موقف المتفرج أمام انتشار الإسلام، بل قابلته بالإنكار والعداوة، ثم تجاوزت ذلك إلى تعذيب من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولة ردهم عن دينهم وكسر إرادتهم وإطفاء نور العقيدة في قلوبهم. ومن هنا مستمعي الأفاضل، ننتقل في درسنا اليوم إلى الحديث عن نماذج من الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم، لنقف على صور مشرقة من الثبات والصبر، ولنرى كيف صنع الإيمان من أولئك المستضعفين رجالا عظماء ونساء خالدات الذكر. صبروا على البلاء فنالوا شرف الدنيا والآخرة. مستمعي الكرام، إن دراسة سير الصحابة المعذبين في صدر الإسلام ليست مجرد سرد لأحداث من سيرته صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما هي وقوف أمام مدرسة تربوية عظيمة تظهر قيمة العقيدة حين تستقر في القلوب، وتكشف أن الإيمان الصادق لا تزيده الشدائد إلا رسوخا. نعم، لقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الألم مهما اشتد فإنه زائل، أما رضوان الله وثوابه فباق لا يزول. ولذلك ثبتوا أمام التعذيب وصبروا على الأذى حتى صار صبرهم منارات تهدي الأجيال بعدهم. قال تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن أبرز النماذج الخالدة في الصبر والثبات، أولا بلال بن رباح رضي الله عنه، وكان عبدا حبشيا مملوكا لأمية بن خلف،
فلما أسلم اشتد غيظ سيده، فأخذ يعذبه أشد العذاب، فيخرجه إلى صحراء مكة في وقت شداد الحر، ويطرحه على الرمال الملتهبة، ثم يضع الصخرة العظيمة على صدره، ويأمره أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن بلالا رضي الله عنه، مع ما ناله من ألم وعذاب، لم يتزحزح عن إيمانه، ولم ينطق إلا بكلمة واحدة صارت رمزا للثبات: أحد أحد. فكان جزاؤه بعد صبره وثباته أن سخر الله له أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فاشتراه وأعتقه، ثم رفعه الإسلام بعد ذلك حتى صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الصوت الذي يصدح بالتوحيد في المدينة، بل صعد يوم فتح مكة فوق الكعبة المشرفة يؤذن، بعد أن كان بالأمس تحت الصخرة يعذب. ثانيا، آل ياسير رضي الله عنهم، وهم ياسير وزوجه سمية وابنهما عمار، وكانوا من المستضعفين الذين لم يكن لهم عشيرة تحميهم، فصبت عليهم قريش صنوف التعذيب، وسامتهم ألوان الأذى ليتركوا الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون، فيواسيهم ويثبتهم بقوله عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسير، فإن موعدكم الجنة. فأما سمية رضي الله عنها فقد ثبتت حتى استشهدت، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وأما ياسير فمات على الإيمان صابرا محتسبا. وأما عمار فقد ناله من العذاب ما ناله، ثم بقي من خيرة الصحابة بعد ذلك، وجزاؤهم أن النبي صلى الله

عليه وسلم بشرهم بالجنة، وهل بعد الجزاء، وهل بعد الجنة من جزاء؟ ثالثا، خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، فلقي من المشركين أذى شديدا حتى كانوا يضجعونه على الجمر المتقد، فلا يطفئ النار إلا شحم ظهره من شدة الاحتراق. ومع هذا الألم كله لم يرجع رضي الله عنه عن دينه، بل ثبت وصبر، وكان جزاؤه أن عاش حتى رأى الإسلام قد انتشر، ورأى دولة المسلمين قائمة، فعلم أن الصبر وإن طال فإن عاقبته النصر والتمكين. رابعاً، زنيرة الرومية رضي الله عنها. أسلمت زنيرة وكانت أمة ضعيفة، فتعرضت للتعذيب الشديد من المشركين حتى فقدت بصرها من شدة ما أصابها، فقال المشركون: إن اللات والعزى أصابتها. فقالت المؤمنة الصادقة: ما فعلتا شيئا، وإنما هو ابتلاء من الله. فرد عليها الله بصرها، فكان ذلك آية على كرامة الثبات، ودليلا على أن الله لا يضيع أجر أولياءه. ثم اشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها. مستمعي الأفاضل، العبر والدروس المستفادة من هذا الحدث العظيم: أولا، العقيدة أغلى من الجسد. نعم، لقد أدرك الصحابة أن الإنسان قد يفقد المال أو الراحة أو الجسد، لكنه إذا فقد دينه خسر كل شيء. ثانيا، الصبر طريق التمكين. فما ناله الصحابة من عز بعد ذلك لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة صبر طويل. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ثالثا، الابتلاء سنة ماضية. فكل من أراد السير في طريق الحق فليعلم أن الطريق ليس خاليا من العقبات. رابعا، ضعف الوسائل لا يعني ضعف المبدأ. فقد كان الصحابة مستضعفين لا يملكون قوة مادية، لكنهم ملكوا قوة الإيمان فانتصروا في النهاية. أيها المستمعون الكرام، إن الحديث عن الصحابة الذين عذبوا بعد إسلامهم ليس حديثا عن الماضي فحسب، بل هو حديث عن قيم خالدة يحتاجها كل زمان: الصبر والثبات واليقين والتضحية من أجل الحق. إن في صبر أولئك الصحابة رضي الله عنهم عبرا تهز القلوب وتوقظ الأرواح، فقد أثبتوا أن الإيمان ليس دعوة قال، بل حقيقة تفتد بالآلام، ويقين يثبت عند المحن. علمونا أن من صبر لله رفعه الله. فبلال كان تحت الصخرة يعذب، فأصبح فوق الكعبة يكبر، وسمية سقط جسدها في الأرض وارتفع ذكرها في السماء. وعلمونا أن الباطل وإن تجبر ساعة فمصيره الزوال، وأن الحق وإن تألم أهله فعاقبته العز والتمكين. فإذا كانوا قد صبروا على الصياط واللهيب ليحفظوا دينهم، فأحرى بنا مستمعي الأفاضل أن نصبر على الطاعة ونثبت أمام فتن زماننا. رضي الله عنهم تألموا ليبقى الإسلام، وصبروا لنعيش نحن في أنواره بسلام. فجدير بنا مستمعي الأفاضل أن نستحي من ضعف صبرنا أمام ابتلاءات يسيرة تمر بنا في حياتنا، إذا تذكرنا طبعا ما صبر عليه أولئك العظماء. مستمعي الأفاضل، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وجميل الصبر والثبات على الحق، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرناً على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
0: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
7: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
8: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
9: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وطابت لحظاتنا جميعا، تلك التي نقضيها بمعية الجلال وضروبه وبرفقة الجمال وصنوفه، وفي كل المحيط الرباني الذي يهب الصور نورا ويرشدنا بالنور إلى أنواره والدلالات الجلالية والجمالية في كل إشارة من هذا الملكوت الرائع المتناهي. فسبحانك اللهم يا ذا الجلال والإكرام.

كان ثعلبة بن عبد الرحمن رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. وذات يوم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فمر بباب رجل من الأنصار فرأى امرأة تغتسل وأطال النظر إليها. أخذته الرهبة وخاف أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، فلم يعد إلى النبي ودخل جبالا بين مكة والمدينة ومكث فيها قرابة 40 يوما. فنزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك أن رجلا من أمتك بين حفرة في الجبال متعوذ بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي: انطلقا فأتياني بثعلبة بن عبد الرحمن، فليس المقصود غيره. فخرج الاثنان من أنقاب المدينة فلقيا راعيا من رعاة المدينة يقال له زفافة، فقال له عمر: هل لك علم بشاب بين هذه الجبال يقال له ثعلبة؟ فقال: لعلك تريد الهارب من جهنم. فقال عمر: وما علمك أنه هارب من جهنم؟ قال: لأنه كان إذا جاء جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال واضعا يده على أم رأسه وهو ينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجددني لفصل القضاء. فقال عمر: إياه نريد. فانطلق بهما، فلما رآه عمر غدا إليه واحتضنه فقال: يا عمر، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ قال عمر: لا علم لي إلا أنه ذكرك بالأمس فأرسلني أنا وسلمان في طلبك. قال: يا عمر، لا تدخلني عليه إلا وهو في الصلاة. فابتدر عمر وسلمان الصف في الصلاة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، يا سلمان، ماذا فعل ثعلبة؟ قال: هو ذا يا رسول الله. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فحركه وانتبه، فقال له: ما غيبك عني؟

ثعلبة قال: ذنبي يا رسول الله. قال: أفلا أدلك على آية تمحو الذنوب والخطايا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ذنبي أعظم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل كلام الله أعظم. ثم أمره بالانصراف إلى منزله، فمر من ثعلبة 8 أيام، ثم أن سلمان أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، هل لك في ثعلبة؟ فإنه لما به قد هلك. فقال رسول

في حجره، لكن سرعان ما أزال ثعلبة رأسه من حجر النبي، فقال له: لما أزلت رأسك عن حجري؟ فقال: لأنه ملآن بالذنوب. قال رسول الله: ما تشتكي؟ قال: مثل ذبيب النمل بين عظمي ولحمي وجلدي. قال الرسول الكريم: ما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصاح صيحة بعدها مات على إثرها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وكفنه، فلما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يمشي على أطراف أنامله، فلما انتهى الدفن قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيناك تمشي على أطراف أناملك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا ما قدرت أن أضع قدمي على الأرض من كثرة ما نزل من الملائكة لتشييعه.

حضرات السادة، قد يكون من اللغو أن نعلق على هذا الموقف، هذه الملحمة، فهي ملحمة بكل المقاييس، بل هي الروعة والعلاقة الرائعة بين العبد وربه، وبين العبد ونفسه، وبين الرسول وصحابته. وها هنا تكمن آليات الجمال والجلال، بصماته المفضية إلى الدهشة وإلى التساؤل الإنساني المشروط، حين يحار الفهم والأدوات المفاهيمية. وها هنا بالضبط تنجلي الدهشة بحضور الجلال، ففيه الفصل والأداة الموصلة إلى الإدراك أو العلم اللدني. تمرد الصحابي على المؤشر الضابط في طريق الغواية، معتقدا أنه المجال المطلوب، وعاد في توه إلى بوصلة الانضباط. وها هنا أيضا موجهات الجمال في التعامل مع الله وتسخير الذات، لتبدأ معارج التزكية، بل معارج التطهير النفسي. وهكذا رآها الصحابي الجليل. إن الجمال هنا تمظهر في التلقي، وتمظهر في تصريف هذا التلقي من الله عز وجل، ومن توجيه الرسول عليه السلام. كل يتأثر بقدر جمال تلقيه، فما صنعته الآية الكريمة في ذات يث ثعلبة قمين بأن يجعل الدهشة كبيرة عنده، لأنه أدرك المعنى وقارنه بقدرة النفس على التمرد على التلقي، فجلدها اعتقادا منه أنها النهاية، وأن الغواية كبيرة، ولكن التوازن هنا يخلقه الجلال الإلهي في آخر لحظة. لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطايا، لقيته بقرابها مغفرة. وتبصمه اللقطة أو المشهد النهائي جزاء لتوبة ثعلبة، لحظة تشيع الملائكة لثعلبة وانخراطهم في هذا المشهد الرباني الرائع.

أيها المستمعون الأفاضل، ما من شيء أجمل من تناغم الذات مع التوجيه الرباني، وما من جلال أعظم من جزاء الله للعبد على الانخراط الكلي والإذعان في هذه اللحظة بالذات. تنفلت آليات المنطق الدنيوي ليظهر حضور الجلال الذي يفوق العقل وقدراته. فالجزاء يصير كرما بلا حدود، والعطاء يصير سيلا جامحا، والسخاء يصير لغة دافقة، والرضا بهذا الزخم يصير دهشة وشكرا وحمدا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فاللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي المعادلة.

0: لا إذن حسنة زائد حسنة تساوي وقاية، ما أبسطها وما أجلها في نفسي الآن، وكل حسنة وأنتم أقرب إلى الجمال والجلال. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من 8 إلى 10 صباحا. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. مبتهج أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. وفي البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذن مستمعتنا مستمعينا الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري الجديد والمتجدد.

ونقول لكم في بدايته أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباحكم مستمعينا، نتمناه لكم صباح الخيرات والبركات والمسرات لكل من يسمع عبر راديو إذاعة الداخلة هذه الكلمات. اللهم إني أسألك لي ولكم مستمعين الأعزاء صباحا مشرقا مبشرا جميلا وشدة منفرجة وهما راحلا. حيثما كنتم وأينما وجدتم أسعد الله أوقاتكم بكل ما تتمنون وجعل لكم الخير في كل ما تنتظرون. اللهم يوما وما تلاه يفيض أجرا ويمنا خيرا وأمنا يسرا وإيمانا بشرا وأمانا. الحمد لله رضا وحبا وشكرا. وطبعا نهنئكم مستمعتنا مستمعين الكرام بقدوم عشر ذي الحجة خير أيام الدنيا، سائلا الله أن يبلغكم إياها وأنتم ومن تعزون في أتم الصحة والعافية، وأن يرزقكم فيها دعاء مستجابا وتوفيقا لا ينقطع. كل عام وأنتم بخير. وكما تعرفون مستمعتنا مستمعي الكرام، العشر الأوائل لذي الحجة ميدان الصادقين وميقات المشتاقين، يظهر فيها صدق العبد مع الله لأنه يدخلها والشيطان معه والدنيا حوله بأشغالها وفتنها وهمومها واختباراتها. فهنيئا لمن عرف قدر العشر الأوائل إلا من ذي الحجة وأعد لها عدتها والاستعداد اللائق بها.

إذن عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجدد لكم التهاني بحلول العشر الأوائل من ذي الحجة. إذن تطل علينا العشر الأوائل من ذي الحجة كنسائم إيمانية عطرة تحمل في طياتها دعوة للصفاء وموسما للتوبة وفرصة ثمينة لمراجعة النفس وتجديد العهد مع الله. هي أيام ليست كبقية الأيام أقسم الله بها في كتابه العزيز، فقال: والفجر وليال عشر، وما أقسم الله بشيء إلا لعظم شأنه ورفعة قدره. في هذه الأيام المباركة ترتفع الأكف بالدعاء وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل وتلين القلوب التي أثقلتها هموم الحياة. إنها أيام يفتح الله فيها أبواب رحمته لعباده ويضاعف فيها الأجر حتى غدت أحب الأيام إلى الله للعمل الصالح. العشر الأوائل من ذي الحجة ليست مجرد زمن عابر بل محطة روحية نتعلم فيها أن الطريق إلى الله لا يحتاج إلا قلبا صادقا ونية خالصة وعملا طيبا مهما بدا صغيرا. فيها يلتقي الحاج ببياض الإحرام عند البيت العتيق، ويلتقي غير الحاج بروح الطاعة والذكر والصدقة وصلة الرحم. نعم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة الداخلة، ما أجمل أن نستقبل هذه الأيام بالتسامح ونفض الغبار عن أرواحنا وأن نغرس فيها بذور الخير والمحبة. فكم من دعوة صادقة غيرت الأقدار، وكم من دمعة أو كم من دمعة توبة فتحت أبواب الرجاء، وكم من عمل خفي رفع صاحبه عند الله درجات. إنها أيام تذكرنا بأن العمر يمضي سريعا وأن السعيد سعيد من اغتنم مواسم الخير قبل أن تمضي. فلنملأها ذكرا واستغفارا ونجعل منها بداية جديدة لقلوب أنهكها التعب وأرواح تشتاق إلى السكينة. طوبى لمن أدرك فضل أيام العشر الأوائل لذي الحجة فأحسن فيها القصد والعمل وجعل من نورها جسرا يعبر به إلى رضا الله ومحبته.

نذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل حصريا عبر راديو إذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

كما يعلم جلكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، في 18 مايو من كل سنة تحل ذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي نحتفي هذه السنة بذكرها 21. إذن 21 عاما، والمغرب يكتب صفحة مضيئة من صفحات البناء الإنساني عبر الورش الملكي الرائد الذي جعل الإنسان محور التنمية وكرامة المواطن أساس كل نهضة. إنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ذلك المشروع المجتمعي المفتوح الذي لم يكن مجرد برنامج إداري أو دعم ظرفي، بل رؤية متبصرة أطلقت الأمل في القرى كما المدن، وفتحت أبواب الحياة أمام فئات كانت تنتظر من ينصت لاحتياجاتها ويأخذ بيدها نحو الأفضل. 21 عاما من العمل المتواصل من محاربة الهشاشة والإقصاء، من دعم النساء والشباب، ومن مواكبة الطفولة والأشخاص في وضعية صعبة، حتى أصبحت المبادرة عنوانا للتضامن ومدرسة نموذجية نوعية في ترسيخ قيم التشارك والتكافل والمسؤولية الاجتماعية. قد أدركت المبادرة منذ انطلاقها أن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بالإسمنت والطرقات، بل تقاس أيضا بقدرة الإنسان الخلاقة على أن يعيش بكرامة وأن يجد فرصة للتعلم والعمل والإبداع. فكم من مشروع صغير تحول إلى مصدر رزق كريم، وكم من شاب استعاد ثقته في المستقبل، وكم من أسرة وجدت في هذه المبادرة سندا يعيد إليها دفء الحياة. وفي الذكرى 21 لهذا الورش الملكي الكبير، نستحضر بفخر تلك الروح الإنسانية النبيلة التي جعلت من التنمية فعلا قريبا من الناس، يصغي لنبضهم ويلامس احتياجاتهم الحقيقية. كما نستحضر الجهود التي تبذلها مختلف الفعاليات والمؤسسات والشركاء من أجل مواصلة هذا المسار التنموي بروح من الالتزام والتجديد. إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مجرد ذكرى نحتفي بها، بل رسالة متجددة تؤكد أن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاستثمار في الكرامة والأمل هو أعظم استثمار للمستقبل. فكل التحية لهذا الورش الملكي النوعي الرائد، وكل التقدير لكل يد ساهمت في زرع بذور التنمية في ربوع الوطن، حتى تظل المملكة المغربية وفية لاختيارها الكبير، تنمية تجعل الإنسان في صدارة الأولويات. وطبعا نردد مع الفنان بشير عبده، هذه فقط البداية.

0: مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اللقاءات الإذاعية اللي كتهتم بمجال ديال الثقافة الحسانية، أنا جد سعيد يتواجد معي، مشكورا على تلبيته الدعوة كعادته أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي كيف تعرفوا الجميع هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسانية. سي الصعيدي مرحبا بك.
1: مرحبا يا أستاذ أحمد.
0: طيب عم سي أهل الصعيدي، ندور منك وأنا نعرف بأن من الأغراض الشعرية المعروفة وعادة قلت فيها جفان، وهو الغرض ديال المدح النبوي. سؤالي ليك، كيفتاش كانت الناس في البوادي واش من وقت يكون يعود مناسب هذا المدح، وشكون اللي عادة كي يقوم به، واش الرجال من النساء؟
1: مشكور جدا. الحقيقة الناس في البوادي كانت تقوم مدح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الليل،
0: نعم،
1: واللي يقوم به من الناس هو راجل واحد يعود هو المداح،

0: يعرض على الأقل أربع قوافي والله خمسة أربع جفان باش يطول المدة، لأن المدة بالشعر اللي لا طول المدح، الشعر اللي ينقال في المدح كل مدحة على الأقل يعود المداح يقول فيها أربع جفان والله خمسة يعود حافظهم والله كرزة. هذا المداح اللي يعود معاه دائما مجموعة من النساء يشدونه، ما هو الشد اللي قال هو يكرره ماشي.
1: ها صحيح.
0: والآلة الموسيقية اللي عندهم لا طبل
1: طبل اللي هي الأنسب أصلا،
0: هي الآلة الموسيقية اللي عندهم البوازي، ما فيها جيتار ما فيها تيجانيت، لا نادرة
1: الأنسب الطبل في هذا الجانب الروحي.
0: ايه الآلة التقليدية إما المطربين يشوفهم تقيوت عندها أردي ويقيوا عنده تيجانيت
1: صحيح،
0: وما جيتار لا في المدن ما هو البوادي.
1: صحيح وعادة صحيح. طيب ما كرهناش تحكي لنا كرزة من المديح سيال صعيدي.
0: هذو شعراء اثنين، واحد منهم حساني وواحد عربي قدماء نذكرهم.
1: دانينا بالحساني.
0: ايه نذكرهم اليوم بقصائدهم هذو. يقول الشاعر الحساني قال بسم الله على مدح الرسول صلى وسلم عليه، الفضل لا منتفضل عليه النشيه العطيه، الفضل اللي ما هو فضول والمسنون معمول عليه، ايه اللي مسنون معمول ما هو المسنون خطيه، ولا يحصيه لسان بالامول اللسن ما تقدر تحصيه ولا يوصف، زاد معمول على تفنن يواصي فيه من حسنه فيه المجهول، فيه يفنى الزمان وفيه عمل من ذاك المجهول، على طاعته امته واتباعته هلا واتباعته هلا طول اتباعته وطاعته، معجزاته يكون مهول ما يحصيهم حد كفيه، من المعجزات مجهلول الإصدار على رجلين تجيه، ومن خصائصه قلبول لا ينام تنم عينيه، ومن أمامه زاد حول يرى ما يرى من خلفيه، راي من القتال المصقول اللي مر نبي خطيه، اللي قاتل في سنين ذول عشرة في المدينة جزيه، اللي قاتل بدرا وأحد وأول قاتل زاد مع الخندق فيه بني قريظة مجهول، مع المصطلق بنيه وغزوة الطائف يقول، مع حنين المتوليه سبعين السريات في قول، إحدى وأربعين فيه قول متين إنه ذاك القول، ذاك دونيه وذاك قصيه، سبعة فيه وعشرين رسول من غزوات غزفيه، ومغط قريش ولا يقول مصابلهم يمغطهم به، زين اللي واسي واللي يقول من عند المولى بيه أليه، ينزل جبريل ولا معقول عن مربره نسيه، شجاع لا يقبل يطول بيديه عديه بوديه، والأكثر فيه عديه طول منين يقبضهم بيديه وفعديه، اللاشي مطيول بيه الدين يطول عديه، القط خلق من فيه يقول خلق من بركتيه، جاب له قواله مدلول قواله ما يحاسب به اللي به اللي لا يقول، من الحق لا لتهفيه الحق الزين اللي مسكول اللي لا غبار عليه، يمشي فيها الأرض طول فيه اللي مولاهم صف فيه مولانا واللي صفه مولانا، ذاك ماله كفيه كفيه عليه من مدلول عليه من الدلائل، فيه نزول الوحي عليه نزول الوحي نزول الوحي عليه، خيارة اللي فيه المشغول وخيار المحولة فيه هو، ما مشغول ولا محولة ما هو فيه سكبيه، ما هو قد الخلق بالأمور حشاه من الخلق يديه، الخلق اليوم اللي مفصول في الشفاعة يشفع فيه أمين وصدوق ومرسول، ما نزل جبريل به على محمد رسول الله ذاك الله فيه، وحنين ولطيف ومتكول عليه بشفاعة عربيه، يتوسل ذاك التوسل العربيه ويشفع فيه، واللمة عنها ما مغفول ذاك اليوم اسكي بيها فيه، من على سنة رسول الله واتباعته في الدنيا ما يقتل مقتول، لين الإسلام أكبر يدعيه، محمول التوفيق ومحمول التصديق بشي ينطق به، محمول الشفاعة ومول رسالتي والتنبيه، مول العزم من الرسل وأقول العزم من الرسل في يديه أصحابه في يديه متكول، زاد علن عليه تعربيه من عليه سلمان مفصول به اللي لنصار عليه نار شبريل عليه ومول لأنا وملائكته وكتبه ورسول ليه واليوم إلى آخره قدره وشره وحول لوه ومره إليه باللي ما يومد حرسول صلى الله وسلم عليه.
1: زين حتى والله الله لا يبكمك هذه مختارات جميلة، وسبحان الله هذا ذكرني بأبيات عادة نسمعها عند مغنيين مطربين موريتانيين، وهو الأبيات اللي قالهم شاعر الرسول حسن بن ثابت: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرر

0: من
1: كل
0: كل
1: عين
0: عيبٍ كأنك
1: كأنك
0: قد
1: خلقت كما
0: خلقت
1: تشاء
0: كما تشاء.
1: ما شاء.
0: سي آن صعيدي، قد سمعتك تحكي أبيات شعرية بالعربية الفصحى رائعة لشاعر سوداني،
1: سوداني،
0: ما كرهت أنك عاود تسمعهم لينا، وحنا
1: شكرا.
0: كنتكلموا على المدح النبوي في
1: زين
0: الشعر.
1: حتى
0: نعم
1: واحد من قالوا عمران عطل عبد المجيد السبعينيات قصيدة فازت بالجائزة الأولى، قال ما ربع مكة ينقر الأليف به، ربع ولا في حواشي ليلها سمر، صوت السماوات هز البيد فانبعثت، عزائم تابعت ما سطر القدر، سجد جاء خاشعا والبيد رعشها سهد الليالي وأضنى استوحاها الفكر، والراسيات على البطحاء تغمرها سود الظلام سود الظلال وفي أعماقها الحذر، والريح تمشي الهوين في الشعاب فما يهتز من روحها نجم ولا شجر، توجس ليلها غدر مرابعها وفي سواد زوجها يكمن الخطر، والمشركون بها عين يؤرقها في خاشع الليل ذاك الهم والسهر، خفوا لذلك تحدوهم جهالتهم حفوا بها في كوى الظلماء واستتروا، جعلت من بين ايديهم من يعذرا يرتد دون حماها في السنة البصر، قر الإمام بها للسهد طاف به ولم تخف المنايا دونها النور، شجاعة تخجل أيام عزتها تاج الوفاء على هماتها نظر، في ليلة ما رعاها الأمن من حذر ولا أطل على أفاقها قمر، وللرفيقين في أحشائها خبب تخجي النياق وجه الليل معتكر، إضاب مكة أحزان تؤرثها من بعد نئيك في ظلمائها الفكر، تلفت القلب تحنانا وما فتئت شم القلوب بفيض الحب تنهمر، وصاحب لك في إثاره قبس من النبوة لا يرقى لها النظر، فما تقاعس إلا ذاكرا طلبا مراجل الحقد تحدوه فتستعر، وما تقدم إلا ذاكرا رصدا دون طريق بدت من دونه الستر، يطوف حولك إشفاقا وتفدية كما يطوف بيت الله معتمر.
0: الله جميل. نعم
1: حتى ترى لكم ثورا يزلزله شوق يكاد من التحنان ينصهر، حواكم الغار والصخر العتي به كما من رقة كالقلب ينفطر، وصرحة الغار إذ مالت بمسمعها على فهم الغالي تجي سمعها الخبر، أغرت من الورق مطراب يهيجها ذكر الأليف ويبكي الناي والوتر، وهل البيوت ستار باء ناظره بحسرة قالها في مهدها الشرر، الله أكبر ما الإشراق مؤتلقا يسمو لرفعته قوم به كفروا، وهز قلبي من أسماء ساحرها من الجهاد الذي يعلو ويزدهر، وهي الفتاة وإن لم يحمها نفر فدونها زائدان الدين والخبر، وحيدة في فلاة كم يضل بها أخو المهالك وهو الظافر الحذر، دعت تهامة ركبا والنوى قذف فبات يدفعه لغاية القدر، في محرق من شواظ البيد ما فتئت نار الهواجر تغذوه فيستعر، أمامه من مرامي الدو مهلكة ما طلها وابل أوزانها شجر، يسري بها الركب في ظلماء حالية بالنجم يطرفه التهويم والخدر، والليل كم ضم في أحضانه سيرا في طيها تقرأ الأحداث والعبر، حتى إذا الفجر في أفاقهم بلجت أنواره وتهادى روحه العطر، خف الصحاب إلى رب السماء لهم ضراعة إثرها للدمع منحدر، الله أكبر من السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر، فشاق يثريب من تطريبهم نغم تحدى به العيس إما من لها السفر، تدنو فيدنو المنى في سعد طالعها حتى بدا لهم في أفقها أثر، فللبشاشة في الوجدان مرتبع وطالع في وجوه السفر يبتدر، بمثله قبلوا حفت به مهج كانت لمطلعهم في الجمر تنتظر، دين ألفهم شتى مذاهبهم فآمنت زمر في إثرها زمر، وضمهم من قباء في تفرقهم مبنى يصلي به عان ومقتدر.
0: ما شاء الله جميل. هذا ما قط قال قصيدة رائعة، كان حي ذوقك الرفيع. إذا باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي أهل صعيدي محمد الحسن الشاعر والمهتم بالثقافة الحسنية على هذه الرحلة الأثيرية الجميلة في عالم المدح النبوي الأجمل، سواء في شقه الحسني أو العربي الفصيح، فشكرا له باسمكم.

تحت شعار حكمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للاندماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية، واحتفاء بالذكرى 21 لهذه المبادرة الملكية الرائدة، تنظم بإقليم وادي الذهب لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية تستعرض المنجزات مجددة الدعوة للانخراط في هذا المشروع الجماعي والمجتمعي المفتوح للرفع من مؤشرات التنمية البشرية.

0: رئيسة مصلحة البرنامج الأول والثاني بقسم العمل الاجتماعي بوادي الذهب فاطمة طريح، متحدثة عن أهم إنجازات المبادرة بالإقليم.
1: برسم المرحلة الثالثة اللي امتدت من سنة 2019 إلى حدود سنة 2025، فقد أثمرت عن إنجاز تقريبا 396 مشروع، وكانت التكلفة الإجمالية تقدر ب 149.31 مليون ديال الدرهم، وشكلت مساهمة المبادرة الوطنية حوالي 98 مليون، أي ما يقارب 60% من إجمالي التمويل.
0: ولأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة أساسية للتنمية البشرية والمجالية، فهي تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الرأسمال البشري، لا سيما في قطاع التعليم الأولي. سهام محفوظ، المسؤولة الجهوية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي بوادي الذهب وأوسرد، تقربنا من بعض منجزات المبادرة في قطاع التعليم الأولي.
2: منذ إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ركزت على فك العزلة عن الأحياء الهامشية والعالم القروي في جهتنا العزيزة، وذلك بإحداث وبناء 23 وحدة للتعليم الأولي مجهزة وفق معايير وطنية داخل المدارس الابتدائية، وأيضا وحدات مستقلة. كل وحدة تضم 25 طفل، وذلك بتوفير فضاءات آمنة ومحفزة للأطفال ما بين سن 4 سنوات و6 سنوات، وخصوصا في مناطق كانت تعرف خصائص كبير مثل حي السلام، حي الوحدة، حي الأمل وجماعة بيرغندوز.
0: فضلا عن توسيع العرض التربوي، حرصت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم وادي الذهب على إيلاء عناية قصوى للبعد التكويني. سعدية المنصوري، مربية المؤسسة المغربية للتعليم الأول

بشرية لم تكن مجرد برنامج تنموي بل مسارا متكاملا لترسيخ قيم التضامن والإنصاف وتكافؤ الفرص. والرهان اليوم يبقى على مواصلة هذه الدينامية تجويدا للخدمات المقدمة من أجل كسب رهان الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية التي يعتبر الإنسان منطلقها وغايتها.

واللحظه مستمعتنا مستمعينا الكرام نفسح المجال لمشاركاتكم ضمن فقره من بريد المستمعات والمستمعين.

وندرج مساهمة الأخت الكريمة أم الفضل الشيجر التي ارتأت مدمنة في الأيام الأوائل أو العشر الأوائل لذي الحجة، تقدم دعاء تقول فيه: اللهم يا من أقسمت بالفجر وليال عشر، بارك لنا هذه العشر وارحمنا يوم الحشر واصرف عنا كل الشر. وأضافت تقول: أهنئكم بقدوم عشر ذي الحجة خير أيام الدنيا، سائلين الله أن يبلغكم إياها وأنتم ومن تعزون في أتم الصحة والعافية، وأن يرزقكم فيها دعاء مستجابا وتوفيقا لا ينقطع. كل عام وأنتم طيبون.

نذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخلها.

مرحبا بكم. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالرباط، ترأس سموه افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 من مايو الجاري. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي مافت جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنه من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. إلى ملف الوحدة الترابية للمملكة، حيث جددت جمهورية غينيا بيساو التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء، وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية غينيا بيساو برناندو فيريرا في تصريح صحفي عقب مباحثات جمعته بالرباط مع نظيره نصر بوريطة. وبهذه المناسبة أكد وزير خارجية غينيا بيساو دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرا إياها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. وفي سياق هذا الزخم القاري الداعم لمغربية الصحراء، أعربت جمهورية مدغشقر المتشبثة بمبدأ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن دعمها لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها بالرباط أمسي وزير خارجية مدغشقر مع نظيره ناصر بوريطة. في أحوال الطقس، تستعد المملكة لموجة حر ستهم

0: معددا من الأرجاء ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة ستتراوح ما بين 37 و42 درجة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع ملموس في درجات الحرارة قد يتجاوز المعدلات الموسميات المعتادة، خصوصا بالسهول الداخلية، السواحل الأطلسية والمناطق الواقعة غرب الأطلس وسوس والجنوب الشرقي، إضافة إلى المناطق الجنوبية. دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. بهذا نصل إلى ختام موجز التاسعة. ترافقكم اللحظة الزميلة حليمة العلوي في برنامج اللقاء المفتوح. يوم سعيد للجميع.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا، يسعد طاقم مدير الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل النعود والعود أحمد لنواصل شطر أو الجزء الثاني من برنامجكم صباح الخير داخل النعود.

0: هذه الفقرات والمواد ما تزال متواصلة لحضراتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة واللحظة مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين في كل مكان، أهلا بكم. كما وعدناكم مواصلة لتقديم سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة، يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخل وادي الذهب، طبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب، وأيضا انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هذه المبادرة القيمة. أنا جيت سعيد في هذه الحصة الإذاعية أنني نستضيف المسؤول عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب، وكيف تعرفوا جميع هي مؤسسة لتكوين أطر التربية والتكوين، وطبعا كتساهم بشكل نوعي في الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين بجهتنا من خلال الوظائف ديالها أو مهام التكوين الأساس والمستمر اللي كتأمن المختلف الفاعلين التربويين. باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بالأستاذ الفاضل سيدي محمد أوبيت اللي هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد.
1: شكرا جزيلا سي العهدي، وشكرا على الاستضافة، شكرا كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي جدا الذي توليه وزارة التربية الوطنية يعني أيما اهتمام، وخصوصا أنه يتماشى مع معطيات وخارطة الطريق. شكرا كذلك على الاهتمام به لكونه يصب في مصلحة التلميذ صحيح. بشكل مباشر، ويعني يبدد كل الصعوبات وكل يعني الغموض الذي يكتنف مستقبله أي ما بعد البكالوريا. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: وأنا أيضا بدوري كنحييك وكنحيي انخراطك الإيجابي المعروف عنك سيدي محمد. طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر من المركز، ما كرهش سيدي محمد أنك تعطينا واحد تعريف موجز أو مركز بهذه المؤسسة، خاصة الفئات اللي هي معنية بالتكوين، وشنهي أهداف تكوين في هذا المركز، تخصصات المتاحة، وأيضا آجال تسجيل ما دام أنا كان خطبه التلاميذ ديال سنة تانية بكالوريا، وأيضا إلى عدو فيه مباريات الولوج، مدة الدراسة والأفاق المهنية واندماج الخريجين. إذن بغينك تقرب المستمعين من هذا المركز اللي بصراحة فخورين في جهتنا أن يكون عندنا في مدينة الداخلة هذا المركز، لأن مفخرة تربوية حقيقية. نعم.
1: إذن بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، كما قلتم هو مؤسسة لتكوين الأطر العليا، وهو يعني يندرج ضمن مؤسسات يعني مراكز تكوين الأطر التربوية الـ14 في المغرب. في كل جهة هناك مركز جهوي، ثم بالإضافة إلى مركزين وطنيين وهما مركز تكوين المفتش التعليم والمركز الوطني للتوجيه والتخطيط. إذن فهذو كلهم يعني تابعين لقطاع التربية الوطنية، هما مراكز لتكوين أطر التربوية. بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة داخل وادي الذهب، هو مؤسسة لتكوين أطر العليا، وتم إحداثه على غرار باقي المراكز بموجب مرسوم يعني 2012 المحدث للمراكز. كان آخر مؤسسة يعني آخر مركز تم تدشينه على صعيد المملكة، وابتدأ الاشتغال منذ سنة 2000 فبراير 2018. المركز الجهوي يعني يستهدف فئتين، فئة يعني الأساتذة المستقبليين، ثم كذلك فئة الأطر الإدارية. بالنسبة يعني تكوين الأساتذة سواء الذين سيشتغلون في يعني في السلك الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي، هناك شروط معينة للولوج المركز، وهو الحصول على الإجازة، سواء كانت إجازة أساسية يعني من أي جامعة، أو إجازة في التربية، وهذا يعني يجب تسليط الضوء عليه، وخصوصا أن في الجهات الجنوبية الثلاثة لا توجد مؤسسة جامعية تعنى بالإجازة في التربية. والمؤسسات التي تعنى بالإجازة في التربية هي كلية علوم التربية، المدارس العليا للأساتذة، والمدارس الوطنية للتربية والتكوين. وأقرب مؤسسة جامعية تعنى بها توجد بأكادير، وهي المدرسة الوطنية للتربية والتكوين التابعة لجامعة بن زهر. لذا بعد الحصول على الإجازة، ورغم أنه سيتم مستقبلا، أتوقع أنه سيتم يعني الاكتفاء فقط بالطلبة الحاصلين على الإجازة في التربية،
0: يعني مؤهلين أكثر.
1: أكيد اليوم لا زال الباب مفتوحا لجميع الطلبة في الإجازة، بعد الإعلان عن المباراة، والذي لا يوجد تاريخ محدد لها سنويا حسب يعني مرسوم الوزارة، أحيانا يكون في شهر نوفمبر، أحيانا في شهر ديسمبر. بعد النجاح الطالب أو المترشح في الاختبارات الكتابية ثم الاختبارات الشفوية وراء اسم مهني، يلتحق بتكوين مدته تنتهي بمتم يوليوز في السنة التي يعني يتقدم فيها، وبعد استيفائه لجميع المجزوءات ونجاحه يعني يمكن له في السنة الموالية ممارسة التدريس. هذه القضية يعني منذ سنة 2020 ذهبت الوزارة في إطار الإصلاح العام لمجال تكوين الأساتذة لتبني معايير يعني أوروبية، من خلال أن تكوين المدرس سيستمر لمدة 5 سنوات، من بعد البكالوريا يستمر 5 سنوات، 3 سنوات تكوين أساس في الجامعة وبالخصوص في المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية من قبيل كلية علوم التربية لينيس وليزيف، المدارس العليا، المدارس الوطنية للتربية والتكوين، 3 سنوات. بعد ذلك سنة للتكوين التأهيلي داخل المراكز، لأن المركز أساسا مهمته ومهنة المترشح الطالب لكي يصبح يعني قادرا على التحمل الكلي لمسؤولية التدريس،
0: إذن هذا بمواصفات عصرية.
1: ثم السنة الموالية وهو أو هي تتحمل أو يتحمل مسؤولية التدريس يعني في إطار التدريب ويعني الميداني، ويكون بالتالي 5 سنوات قبل أن يكون أستاذا مرسما يعني يمارس التدريس يعني بجميع قدراته وبالكفايات المطلوبة له. إذن هذه فئة الثانية، وهم الأطر الإدارية بعد توفرهم على شروط معينة، منها عدد سنوات تدريس إلى آخره، واجتيازهم لمباراة فيها شق كتابي وشق شفوي، يستفيدون من سنتين تكوينيتين داخل المراكز تتوج بحصولهم على دبلوم،
0: ويتلقون فيها ما هو نظري وتطبيقي.
1: طبيعة الحال جميع طلبة المركز سواء كانوا سلك التدريس أو الأطر الإدارية التربوية يعني يخضعون لتكوين نظري وتطبيقي، والمزاوجة بين النظري والتطبيقي هو ما يعطي نكهة خاصة وجودة خاصة للتكوين. فهم منذ البداية السنة الأولى مثلا، يعني الطلبة الأساتذة المستقبليين يستفيدون من تكوين ميداني لمدة 6 ساعات أسبوعيا، وكذلك بالنسبة يعني للطلبة في سلك أطر الإدارة التربوية يستفيدون كذلك من تكوين ميداني ومصاحبة ميدانية، وهي فرصة يعني أغتنمها لتقديم جزيل الشكر لجميع

0: الذين يساعدون في أن تمر هذه التكوينات الميدانية في أحسن الظروف، من أساتذة مستقبلين، من مديري مؤسسات تعليم، من مديريات إقليمية، وكذا من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين. فلولا تضافر الجهود لما يعني توفقنا في أن نجعل مزاوجة ما بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي الميداني الهام جدا. نعم، إذن هذا بصفة عامة الملامح الدخول، يعني من يهمه الأمر بالنسبة للمركز الجهوي. نحن لا نستقبل مباشرة ما بعد البكالوريا، ولكن يمكن أن يعني لو كانت الجهة فيها مؤسسة معنية بالإجازة في التربية، فسيكون من واجبنا مصاحبة الطلبة منذ السنة الأولى، بخصوص في ما يسمى بالأعمال التربوية، لأن الطالب الذي يلتحق بمؤسسة من المؤسسات المعنية بالإجازة في التربية يستفيد من المنحة، وهذا في إطار واحد الاتفاقية شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، لتمكين هذه الطلبة من أجرة 1000 درهم شهريا مقابل أعمال تربوية يقومون بها داخل المؤسسات التربوية، من قبيل الدعم التربوي، من قبيل يعني دعم الحياة المدرسية والأنشطة داخل الأندية إلى آخره، بإشراف الأساتذة معينين مستقبلين. وهذا يعني خاص بفترة 3 سنوات التي يخضع فيها الطالب وهو في مؤسسة جامعية. بعد تخرجه يستفيدون هذا يعني الطلبة الذين يعني الحاملين والحاصلين على شهادة الإجازة في التربية، يكون لديهم امتياز بالمقارنة مع الطلبة الحاصلين على إجازة أساسية، هو أنهم لا يخضعون لانتقاء أولي
1: حكم أن أصلا هم. طيب مزيان فرصة هذه سيدي محمد، حاليا المقر ديال المركز يتواجد بحي مولاي رشيد، ولكن نبغي تزف هذه البشرة للساكنة أن فيه مقر إن شاء الله قيد الإنجاز بمواصفات لتليق بمركز، هذه هي وظائفه، هذه هي قيمته.
0: أكيد يعني، وهذا جاء في إطار شراكة ما بين مجلس الجهة مشكورين والوزارة وصية لبناء مقر يتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة في على مساحة تفوق 2.5 هكتار، وبمواصفات جد عالية، وتوفر يعني فرص التكوين بجودة عالية جدا. والبناية الآن في حدود تقريبا 70% من إنجازها، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يتم يعني أن ترى النور قريبا، نظرا لأننا يعني نهدف إلى أن يتكون جميع طالبات وطلبات الداخلة يعني داخل
1: جميل
0: داخل الجهة.
1: إن شاء الله هذه المنشأة ستكون مفخرة تربوية وعمرانية بجهتنا. طيب أكيد سيد محمد، وبيت أن من المهام الأخرى للمركز تكوين المستمر لمختلف الفاعلين التربويين بالجهة، ما كرتش أنك عود هذه النقطة أنك تعود توضحها أكثر للمستمعين من خلال تبيان دور المركز في تفعيل هذا المهام.
0: نعم، كما تعلمون سيدي أن التكوين التأهيلي وحده لا يكفي، وعلاقة المركز بالطلبة وبالخريجين لا تنتهي بانتهاء الموسم التكويني، بل تستمر، ولكن كذلك تتجعب علاقته بأساتذة من ذوي الخبرة. فبالتالي فهناك مذكرات ومراسلات ومقررات وزارية مؤطرة للمجال التكوين المستمر، والتي يعني تؤكد على أن المركز يساهم، ونحن يعني حسب هذه المذكرات نقوم بالمساهمة في بناء، أولا في البداية في تحديد حاجيات، بعد تواصل استعمال آليات معينة من قبيل استمارات إلى آخره،
1: في نوع من التشخيص
0: أكيد، وحتى يعني الفوكس جروب أو ما يسمى بالمجموعات البؤرية لجميع الفئات، ويتم تحديد الحاجيات. بعد تحديد الحاجيات يتم دراستها، ثم يتم بناء المخططات. يتم بناء المخططات على بناء على معطيين، المعطى الأول هو ما قالته الحاجيات، والمعطى الثاني بناء على أولويات الوزارة. فإذا كانت الوزارة لأولويات اليوم المجال

0: الرياده ومدارس الرياده، فنحن كذلك في اطار بناء المخططات الجهويه للتكوين والاقليميه للتكوين المستمر يجب ان يعكس هذا المخطط اولويات الوزاره دون ان يغفل يعني الحاجيات المعبر عنها، ثم نساهم في السهر على تنفيذ هذه المخططات. هناك لجنة قيادة جهوية خاصة بالتكوين المستمر، مدير المركز هو يعني داخل رئيسها هو السيد مدير الأكاديمية، ونائبه هو مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، ونسهر كذلك على يعني لجنة تتبع تنفيذ هذه التكوينات المستمرة. بعد ذلك نقوم في نهاية السنة التكوينية نقوم بتقييم الحصيلة السنوية للتكوينات المستمرة، والإشارة في التكوين المستمر يعني مجال خصب جدا يساهم كذلك في تجويد القدرات الأساتذة ليس فقط الجدد ولكن حتى القدامى، وهو يعني كيشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار
1: ومواكبة المستجدات.
0: وبالتالي ف يعني دورنا لا ينحصر فقط في التكوين التأهيلي للطلبة، ولكن كذلك المساهمة في تنفيذ وإنجاز وبناء وتقييم التكوين المستمر في الجهة بصفة عامة. يعني هذا دور نعم. المركز الجهوي.
1: إذن طيب سيدي محمد، عاد اليوم معروف عند ساكنة الجهة بل على الصعيد الوطن أن المركز عنده واحد إشعاع كبير على المستوى الوطني والجهوي من خلال تنظيمه المجموعة من الأنشطة الموازية وتخليده التظاهرات وطنية ودولية للطلبة من خلال طبعا التعامل مع الطلبة المتدربين، وأيضا لفائدة مختلف الفاعلين التربويين بالجهة. إذا كان ممكن تعود مدام الموضوع يتعلق بالمركز تحدثنا عن بعض الأنشطة التي يقوم بها المركز، ونعرف ما شاء الله هي ياسر أو هادفة. نذكر فقط أنكم مؤخرا ضمتوا الندوة الوطنية الموسومة بعنوان الثقافة المالية بالمؤسسات التعليمية الأدوات والممارسات والآفاق المستقبلية. بصراحة عد الفضاء ديال المركز دائما يعرف أنشطة إشعاعية على مستوى الجهة، وفيها أيضا عندها بعد وطني ودولي.
0: نعم طبيعة الحال لا بد من الإشعاع. لا نحن يعني لدينا أعداد متحكم فيها من الطلبة، وبالتالي فلا محيدة عن يعني خلق إشعاع جهوي وطني ودولي. بالنسبة للمركز يقوم بتنظيم نوعين من الأنشطة، هناك أنشطة وثيمات قارة، مثلا حينما نتحدث عن التكوين عن بعد، هذه من يعني المواضيع التي نناقشها سنويا في إطار يعني ندوات وطنية ودولية، نعمق التفكير فيها قصد يعني تملك المجال في مجال كذلك الرياضيات في مجالات معينة، ولكن كذلك فيما يخص الخصوصيات الجهوية وبالخصوص الثقافة الحسانية. لدينا كذلك موعد قار سنوي
1: في خلية أظن في المركز
0: سنتحدث عنها في إطار البحوث في إطار البحث، يعني مواعيد قارة. ثم هناك أنشطة يعني مجال تكوين المدرسين نهتم به كثيرا، ونظمنا في 5 و6 دجنبر 2025 ندوة دولية حضرها يعني عدد من الفاعلين من الولايات المتحدة الأمريكية، من كندا، من المملكة المتحدة، من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، لتعميق التفكير في مجال تكوين المدرسين وإبراز التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، ولكن أيضا الاستفادة من يعني تجارب دولية ناجحة. لا بد من هذا الإشعاع يعني في القريب العاجل جدا، ربما الأسبوع المقبل إن شاء الله سنستضيف كذلك جامعة راندولف الأمريكية التي القادمة إلى الداخل لعقد شراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، هذا في إطار وذلك بعد موافقة الوزارة الوصية، وهذا في إطار الإشعاع والتعاون الذي يتجاوز ما هو جيد.

0: هوي ووطني ليصل إلى ما هو دولي. هذه الأنشطة والندوات يحضرها، وهو ما يثلج الصدر، يحضرها خبراء يعني على حسابهم الخاص. آخر ندوة يعني الثقافة المالية إلى آخره حضرها ناس من طنجة، من الرباط، من أكادير، من جميع هذا للداخل للاستفادة وللتفاعل. ولا أظن أنهم يعني سيأتون وسيتجشمون على السفر لولا أنهم يعرفون أن هناك فائدة وهناك إشعاع وهناك قيمة علمية مضافة لهم. وبالتالي فالإشعاع هو جزء وثقافة أصبحت راسخة داخل عمل المركز، ولا زال لدينا الكثير إن شاء الله خلال هذه السنة التكوينية.
1: طيب أكيد سيدي محمد أننا كنستهدفو من خلال هذه السلسلة ديال اللقاءات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة اللي استضفنا فيها مختلف المعاهد ومؤسسات التعليم العالي بالجهة، كنستهدفو تلميذات وتلاميذ سنة ثانية بكالوريا وطبعا أسرهم. سيدي محمد، الحاصلين على شهادة البكالوريا واللي يدوروا أنهم يكونوا إن شاء الله أساتذة ديال المستقبل وأطر قارة لجهتنا ويشتغلوا في المؤسسات التعليمية، أشنه المسار التكويني اللي حنيهم أو لا اللي عندهم والمدة ديالو في هذا المسار التكويني ديالو؟
0: نعم، بالنسبة يعني الطلبة يعني المقبلين على الحصول على البكالوريا إن شاء الله، أنا أنصحهم بالتوجه لمؤسسات التعليم العالي المعنية بالإجازة في التربية.
1: صحيح.
0: يعني
1: لأن مستقبلا غيتم هذو مرة وافد
0: من
1: استقطبوا
0: نحن. نعم. الآن منذ إنجاز يعني منذ خلق هذه التجربة الإجازة في التربية أصبح العدد الذي يتصاعد سنة بعد سنة من الطلبة المقبولين داخل المراكز من هذه الفئة بالضبط.
1: فيعني هذه فئة نوعية
0: أكيد، بغض النظر عن البكالوريا سواء كانت في العلوم الاقتصادية لآخره، يتم يعني أنصحهم باجتياز بدخول هذه المؤسسات، التكوين داخلها لمدة 3 سنوات، ثم تقدم ترشح لاختبار يعني الاختبارات الشفوية والكتابية والشفوية والرائز المهني الذي تشرف عليه المراكز الجهوية والمهن التربية والتكوين، قصد يعني الاستفادة من سنة تكوينية ثم ممارسة التدريس التي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. وبالتالي أنا صراحة لا يمكن أن نرفع التحديات سواء الجهوية والوطنية ونخطو خطوة إلى الأمام دون الاهتمام بمجال قطاع التربية والتكوين، ودون الاهتمام بمجال تكوين من سيشرف على تأطير وتكوين تلميذات والتلاميذ أبناءنا وجيل المستقبل. إذن أنصحهم اتخاذ هذا المسار مؤسسات المعنية بالإجازة في التربية وبالخصوص كلية علوم التربية، ثم المدارس العليا للأساتذة، ثم المدرسة الوطنية المدارس الوطنية للتربية والتكوين وهي منتشرة.
1: صحيح.
0: ونتوقع إن شاء الله أنه قد تكون نواة لهذه المؤسسات في إحدى الجهات الجنوبية الثلاث، لأنه أقرب مؤسسة توجد بأكادير، فلا أظن أن الجهات الجنوبية الثلاثة ستبقى، ونحن الآن نشهد مؤسسات
1: إن شاء الله
0: لما لا.
1: نعم. طيب سيدي محمد، من بين الأسئلة اللي كتبادر الأذهان ديال المستمعين الحديث عن دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرتها أو دعمها الأوراش التنموية الجهوية، بالنسبة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين أين تتقاطع مع هذه العملية؟
0: أكيد إذا كنا نتكلم على مثلا كلية الطب أنها توفر لنا الأطباء، والمؤسسات المعنية بالهندسة توفر لنا المهندسين، يعني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين هدفه الأساس هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأطر التربوية والإدارة التربوية بصفة عامة، سواء كانت نتحدث عن مدرسين أو أطر إدارية، فالهدف هو تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي، ولكن ليس الوقوف

0: عند فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي عدديا، ولكن حتى في الجودة. جو يعني هدفنا هو
1: كم من وكيف،
0: كم يعني الحصول على اكتفاء ذاتي كم من وكيف من الأطر القادرة على تحمل مسؤولية التدريس، وكذلك على الأطر القادرة على إدارة المؤسسات التعليمية، والتي قد يعني في مستقبلا تتحمل مسؤوليات في وزارة التربية الوطنية. إذن هذه هي مساهمتنا. هناك طلب متزايد على الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، فهدف المراكز هو الاستجابة لهذا الطلب، ولا يمكن الحديث عن أي طفرة ونوعية دون الاهتمام بهذا المجال.
1: طيب سيدي محمد، كنا ترنا واحد الموضوع ولكن نعود نرجع له، وهو أن فيه جانب في المركز كيشعروا حتى الساكنات ديال جهتنا ولا على صعيد الوطن، أن فيه عناية قصوى على صعيد المركز كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي، لأن عرفت أنا هذه من نقاط القوة اللي في المركز. ما كرهتش أنك تقرب المستمعين عن هذا الجانب اللي كيتعلق بمجال أو محور البحث التربوي.
0: أكيد مجال، يعني تحدثنا في البداية عن مهام المراكز الجهوية، وتحدثنا عن التكوين التأهيلي، تكوين الأطر الإدارية والتربوية، ثم تحدثنا عن المساهمة في التكوين المستمر. ولكن من المهام الموكولة كذلك المراكز، والتي تؤطرها مذكرات يعني رسمية، هو ما الاهتمام بالمجال البحث العلمي في المجال التربوي. هناك مذكرات تؤطر هذه الهياكل، فنتحدث عن فرق بحث، ثم فوق ذلك مختبرات بحث، ثم مراكز دراسات. فلدينا الآن اليوم في المركز ابتدأنا بفريق بحث واحد، وهو الذي يهتم بمجال الثقافة الحسانية الآخرية، ولديه يعني رؤية ولديه
1: وتراكمات أيضا أكيد، تبارك الله،
0: بالإضافة إلى انفتاح على عدة فاعلين الذين يشتغلون في مجال الثقافة الحسانية ولديهم مواعيد قارة يشتغلون فيها. اليوم أصبح لدينا 5 فرق بحوث بالإضافة إلى مختبر بحث. اليوم الحمد لله هيكلة جد متقدمة، والهدف هو إنجاز بحوث تساير يعني المشاكل المتعلقة بمجال التربية والتكوين، وبحوث علمية في هذا المجال. مجال آخر في إطار البحث وهو الاهتمام بالبحوث المنجزة من طرف الطلبة، فهناك بحوث تدخلية يعني مطالب بها الطالب خلال سواء طالب في إطار يعني الذي يتلقى تكوينه في أطر التدريس أو في أطر الإدارة التربوية، وهي بحوث تدخلية يعني من خلال ملاحظة يعني ظاهرة معينة خلال التدارب الميدانية ثم معالجتها إلى آخره. نهتم كذلك بهذا المجال بتجويد البحوث التدخلية للطلبة، وبالتالي أصبحنا نراكم خبرة في مجال البحث العلمي في المجال التربوي، سواء المنجز من طرف الطلبة أو المنجز من طرف الأساتذة المكونين. والحمد لله هذه السنة استقبلنا تقريبا 17 أستاذ تمت إضافته مساعد لفريق المركز لإغناء هذه التجربة، وهو ما أهلنا أن يصبح عندنا 5 فرق بحث ومختبر بحث. والمختبر مهم جدا لأنه يقوم تجميع عمل عدد من فرق البحث، ويكون كذلك هناك جودة أعلى، ونتحدث عن مجهود أكثر. هدفنا هو أن هذه الفرق البحث وهذه الهياكل تستجيب من خلال بحوث علمية في مجال تربوي للإشكالات التي تعاني منها الجهة. مثلا إذا كنا الجهة مثلا تعاني من مشكل الهدر المدرسي، لا بد أن يسير البحث العلمي ويجيب عن ويقترح حلول مبنية على أسس علمية لمواجهة هذه الظاهرة. وبالتالي هذا يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين في إطار التربية، بين الأكاديمية وما بين المركز وما بين المديريات الإقليمية وبين المؤسسة التعليمية بالأساس. كذلك يتطلب تنسيق ما بين جميع الفاعلين، من أساتذة مكونين، من أساتذة ممارسين داخل الفصول، من مفتشين تربويين. فالجميع مطالب بتكاثف الجهود لإنجاح يعني هذه التجربة البحثية.
1: صحيح. إذن بصراحة السي محمد، غير فقط من هذه الإحاطة اللي فيها تركيز وإيجاز، كيتبين بأن بصراحة الأداء ديال المركز أداء نوعي متقدم، فبالتالي لابد أن الجميع تضافر الجهود ديالهم من أجل تقديم الدعم لهذا المركز، لأن ربح كبير ما دام يوفر ويؤمن هذه الأطر ديال المستقبل، وهي قارة وفي قطاع كيف قلت اللي هو أساسي. الحديث معك شائق ورائق السيد محمد بيت استودري، إلى عد في كلمة نختمه، وما كرهتش أنها تكون على شكل نصيحة نعطى للتلامذة اللي يدوروا، اللي عندهم أمل أنهم يشتغلوا في مجال التربية والتكوين، خصوصا اللي عندهم رغبة يعودوا أساتذة ديال المستقبل، خصوصا ونحن على مشارف امتحانات البكالوريا وقرب فترة تسجيل في المباريات.
0: أنا فقط أهيب ب يعني التلميذات والتلاميذ العناية بهذا المجال ديال التدريس الذي يعتبر رسالة، ومن خلال يعني الانخراط في مؤسسات التي المعنية بالإجازة في التربية، ومن خلال كذلك يعني ولوج المراكز الجهوية للمهن التربية والتكوين. لا أخفيك سرا أنني فخور جدا بما تقوم به إذاعة الداخلة، والتي تؤكد على يعني دور الإعلام في خلق تلك الجاذبية التي افتقدت للأسف للمدرس، فتأتي إذاعة الداخلة تسلط الضوء على أهمية هذا الفاعل التربوي في ليس فقط في بناء الذات إلى آخره، ولكن في بناء الوطن بصفة عامة. فشكرا جزيلا لإذاعة الداخلة على هذه الفرصة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكم والسلام.
1: وحنا بدورنا كنحيو المجهودات ديالك سيد محمد وبيط، ومن خلال كل من يشتغلون داخل هذا المركز مختلف أصنافهم ومهمهم، بصراحة مركز نعتز ونفتخر به على مستوى جهتنا. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات الأستاذ الفاضل سيد محمد أبيط اللي استضفناه بصفته مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب.

إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نشكركم على حسن الإصغاء ونبلي المرافقة. دمتم سعداء وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد أمير مولاي الحسن أمس الثلاثاء بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جايمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل، كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. جددت جمهورية غينيا بيساو أمس الثلاثاء التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء، وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيد جواو برناردو فييرا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب غرب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وبهذه المناسبة جدد السيد جواو برناردو فييرا تأكيد دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية ولسيادة المملكة على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما جدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرا إياها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعية لهذا النزاع الإقليمي. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزيري الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. وخلال هذا اللقاء أبرز الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس دينيس ساسو نغيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الأفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويعها. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي بمجلس المستشارين أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة. وأوضح السيد ميداوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية أن مجالس الجامعات انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفا أن الجزء الأول الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل الفوج الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66/23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وحظي مشروع القانون بموافقة 163 نائبا برلمانيا فيما عرضه 57 نائبا آخرين. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا المشروع يأتي امتدادا لمسار إصلاحي شامل لتحديث منظومة العدالة في شموليتها، ولا سيما في بعدها المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق النجاعة القضائية التي ينشدها المواطن والمستثمر والمجتمع على حد سواء. بهذا الخبر نختم هذا الموعد الإخباري الموجز، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء 20 ماي إن شاء الله أن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وكذا جنوب المملكة، ويرتقب تشكل كتل ضبابي أو نزول أمطار جد خفيفة محل خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتطاير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، وستتراوح درجات حرارة الدنيا ما بين 5 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 22 و27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشياط وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل. المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الأربعاء 3 ذي الحجة الموافق لعشرين ماي سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال وخمس دقائق العصر عند حلول 5:23 المغرب في تمام 8:45 والعشاء عند حلول 10 ليلا ودقيقة. موعد صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 5/4 الموافق 21 ماي سينادى له في تمام 5:49 والشروق في تمام 7:16.
2: هذا وقتنا، ضع برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاهي نتكلموا لكم عن الصفة اللي لاهي نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
3: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: اسمو احمد؟ ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس صحي باش درت لك القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا شوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلم لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نسجلوا بها في لوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غيري يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، وإن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم من هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. صاحب سمو الملكي ولي العهد أمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الحازم والثابت الداعم لمغربية الصحراء. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. مرحبا بكم مجددا في التفاصيل. ترأس صاحب سمو الملكي ولي العهد أمير مولاي الحسن أمس الثلاثاء بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جايمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية رئيسة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية.

وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداعي وابتكاري وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، ومن خلال الحرص على إكالة هذه المنظومة الواعدة يتطلع المغرب بقيادة جلالة الملك لإحداث آلاف مناصب شغل المؤهلة لفائدة شبابه وتشجيع الاستثمار والابتكار، فضلا عن تعزيز تنافسيته ومكانته في هذا المجال على الساحة الدولية، حيث ينسجم هذا الخيار الاستراتيجي مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل المملكة قطبا تكنولوجيا وإبداعيا مرجعيا على المستويين القاري والإقليمي. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة منصة العرض التي تعد محور المعرض وتبرز غنى وتنوع المنظومة المغربية لصناعة الألعاب الإلكترونية، وذلك عبر عدد من الأجنحة والعروض التوضيحية واللقاءات بين الهواة والمبدعين والمهنيين. وتجمع هذه المنصة التي تعكس دينامية صناعة تشهد تطورا مضطردا مختلف القطاعات والفاعلين الرئيسيين، لا سيما الفاعلون المؤسساتيون الذين يعرضون المبادرات العمومية والمشاريع الداعمة لنمو القطاع والمقاولات الناشئة التي تمكن الجمهور من اكتشاف ألعابها ونماذجها وابتكاراتها، والفاعلون في مجال التمويل الذين يأتون للقاء المبدعين الشباب وحاملي المشاريع قصد إطلاعهم على حلول استثمارية ملائمة. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية، كما يضم معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية فضاء مخصصا للقاءات الأعمال B2B، وهي منصة للتواصل المهني تمكن من الجمع بين مكونات منظومة صناعة الألعاب الإلكترونية من الاستوديوهات، المطورون، المستثمرون والفاعلون الرئيسيون في القطاع، بما يمكن هؤلاء الفاعلين من التلاقي ومشاطرة مشاريعهم وخلق فرص عمل حقيقية.

26 تشكل منصة المنتديات فضعا للتبادل والتفكير، حيث يلتقي الخبراء والمواهب المغربية والفاعلون الدوليون في مجال الألعاب الإلكترونية. وتقترح هذه الدورة 5 فعاليات متكاملة: منتدى الحكومة لمناقشة السياسات العمومية والشراكات الدولية، ومنتدى الأعمال الذي يركز على الابتكار وفرص الأعمال، ومنتدى أمن الألعاب المخصص للأمن والأخلاقيات، ومنتدى محركات الألعاب لاستكشاف تكنولوجيات التطوير، ومنتدى تطوير الألعاب المخصص للمبدعين المبرمجين والفنانين. ولدى وصوله إلى مكان إقامة المعرض، استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بن سعيد، وولي جهة الرباط سلا القنيطر عامل عملة الرباط السيد محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس الجهة السيد رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي للرباط السيدة فتيحة المدني، ورئيس مجلس مقاطعة سويسي السيد عادل الأتراسي. كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن كل من الكاتب العام لقطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل السيد عبد العزيز البجديني، ومطور ألعاب الفيديو البريطاني ليغو. ضيف شرف هذه الدورة السيد إيرين روبرتس، ومندوبة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية 2026 السيدة نسرين السويسي. جددت جمهورية غينيا بيساو أمس الثلاثاء التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء، وأتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيد جواو برناردو فييرا في تصريح للصحافة عقب مباحثة أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بورهيتا. وبهذه المناسبة جدد السيد جواو برناردو فييرا تأكيد دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية ولسيادة المملكة على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما جدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرا إياها الحل الوحيد المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى، سجل رئيس دبلوماسية غينيا بيساو بارتياح كبير الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025 و2000، مشيدا بهذا القرار الذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الجدي وذا المصداقية والدائم الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بورهيتا بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. وخلال هذا اللقاء برز الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكدا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسو نغيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز للعلاقات أو علاقة التعاون بين البلدين، وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليهما وجعل الشراكة المغربية الكونغولية
كونغوليا نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة.

وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويعها. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي لمجلس المستشارين أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة. وأوضح السيد ميداوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية أن مجلس الجامعية انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفا أن الجزء الأول الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل الفوج الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وحظي مشروع القانون بموافقة 163 نائبا برلمانيا فيما عرضه 57 نائبا آخرين. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا المشروع يأتي امتدادا لمسار إصلاحي شامل لتحديث منظومة العدالة في شموليتها، ولا سيما في بعدها المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق النجاح القضائية التي ينشدها المواطن والمستثمر والمجتمع على حد سواء. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان ومكناس وفاس وملعقوب وتونات وسيدي قاسم والخميسات وسيدي سليمان وخريبقة والفقي بن صالح وخنيفرة وسطات واليوسفية وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنة وبني ملال وشيشاوة وتردانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار اليوم الأربعاء وغدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير إدوتنان والقنيطرة والعرائش وبن سليمان والنواصر وبرشيد والصويرة وأسفي وسيدي بن نور وشتوكة أيتبها وقليميم وإنزكان وإيتملول وتزنيت، وبدرجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة والمحمدية والرباط وسلا وتمارة صغيرات والجديدة وسيدي إفني. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما جاءت فيه من عناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. غينيا بيساو تجدد تأكيد موقفها الحازم والثابت الداعم لمغربية الصحراء. موجة حر وطقس حار من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة.
عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: حالة الطقس.
1: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء 20 ماي إن شاء الله أن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وكذا جنوب المملكة، ويرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محلية خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتطاير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، وستتراوح درجات حرارة الدنيا ما بين 5 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 22 و27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشياط وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توفق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الأربعاء 3 ذي الحجة الموافق لعشرين ماي سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال وخمس دقائق العصر عند حلول 5:23 المغرب في تمام 8:45 والعشاء عند حلول 10 ليلا ودقيقة. موعد صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 5 ذي الحجة الموافق 21 ماي سينادى له في تمام 5:49 والشروق في تمام 7:16.
2: ده وقتنا يالتنا العودة حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
3: خلق بعد واليوم دور علينا احنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
4: ما تسكرولي وتوخض نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لنوبيل جينيغاسيون نسجلوا اليوم وناخذوا الاكسيون
5: ذا وقتنا وقت جديد نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
6: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. وملي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار.

0: دي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس صحي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قام بالواجب ورقتها مشديتها وبلا شوه وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد أمير مولاي الحسن أمس الثلاثاء بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جايمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 ماي الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل، كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. جددت جمهورية غينيا بيساو أمس الثلاثاء التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء، وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيد جواو برناردو فييرا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وبهذه المناسبة جدد السيد جواو برناردو فييرا تأكيد دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية ولسيادة المملكة على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء، كما جدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرا إياها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعية لهذا النزاع الإقليمي. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. وخلال هذا اللقاء أبرز الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس دينيس ساسو نغيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الأفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويعها. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي بمجلس المستشارين أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة. وأوضح السيد ميداوي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية أن مجالس الجامعات انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفا أن الجزء الأول الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل الفوج الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66/23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وحظي مشروع القانون بموافقة 163 نائبا برلمانيا فيما عرضه 57 نائبا آخرين. وفي كلمة تقديمية لأبرز مستجدات القانون، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا المشروع يأتي امتدادا لمسار إصلاحي شامل لتحديث منظومة العدالة في شموليتها، ولا سيما في بعدها المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق النجاح القضائي التي ينشدها المواطن والمستثمر والمجتمع على حد سواء. بهذا الخبر نختم هذا الموعد الإخباري الموجز، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء 20 ماي إن شاء الله أن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وكذا جنوب المملكة، ويرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محلية خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتطاير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، وستتراوح درجات حرارة الدنيا ما بين 5 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 22 و27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشياط وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل. المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الأربعاء 3 ذي الحجة الموافق لعشرين ماي سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و5 دقائق العصر عند حلول 5:23 المغرب في تمام 8:45 والعشاء عند حلول 10 ليلا ودقيقة. ما موعد صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 5/4 ذي الحجة الموافق 21 ماي سينادى له في تمام 5:49 والشروق في تمام 7:16.
2: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد،
3: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. منشطا لهذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعينا الكرام، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا العدد الإذاعي عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة يقدم نموذجا لشخصية يتقاطع فيها الفكري مع التربوي والإبداعي والإنساني. ارتأينا تقديمها لحضراتكم عبر تير إذاعة الداخلة لأنها تستحق التعريف بها والاستفادة من تراكم مسارها. ضيفي وضيفكم الأستاذ بن عيسى الجزار، من مواليد مدينة سيدي سليمان، حصل على الماجستير في تحقيق المخطوطات من ليبيا، أستاذ مادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي سابقا، والآن إطار إداري متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالداخلة. قبل التحاقه بالتعليم كان معدا ومقدما لبرنامج أدبي بالإذاعة الليبية. له ديوان شعر بعنوان عريب بلقيس، وروايتان، الأولى بعنوان مفعول به مرفوع نشرت مؤخرا، والثانية بعنوان بلقيس وأنا، وهي تحت الطبع وستنشر قريبا إن شاء الله. الشاعر والأديب وأيضا الإطار التربوي بن عيسى، مرحبا بك في بلاتو إذاعة الداخلة.
4: شكرا جزيلا الأستاذ أحمد، وشكرا لإذاعة الداخلة على هذا الاستقبال الجميل. سعيد جدا بالتواجد معكم وبين مستمعي هذه الإذاعة التي تحمل روح المكان ودفء الإنسان.
3: إذن أعلنتها شعرية أو شعريا منذ البداية. طيب سي بن عيسى، أنت أديب روائي وشاعر وإطار تربوي ما شاء الله عليك، وتتواجد الآن بمدينة الدخلة، الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية، مدينة المياه الزرقاء المشربة بغسق الغروب. إلى أي حد تشكل لك هذه المدينة مصدر إلهام؟ حدثنا عن الداخلة بعين الأديب المبدع سي بن عيسى.
4: الداخلة ليست مدينة فقط، بل حالة شعورية كاملة. هنا يتصالح الإنسان مع اتساعه الداخلي كما يتصالح البحر مع الأفق. الهدوء الذي يسكنها يمنح الكاتب فرصة الإصغاء لصوته العميق، والبحر فيها ليس مجرد منظر طبيعي، بل ذاكرة مفتوحة لقصص البشر وأحلامهم المؤجلة. بالنسبة لي الداخل أصبحت فضاء للتأمل وإعادة ترتيب الأسئلة الوجودية التي تغذي الكتابة. والجميل بهذه المدينة هو أنك تستطيع أن تعيش لحظتين في يوم واحد، لحظة الشروق على الخليج ولحظة الغروب على المحيط. فأية متعة هذه بالنسبة للمبدع؟ لا تسعني الكلمات كي أعبر عن هذا الجمال الساحر.
3: في الحقيقة تمنيت لو كنت أيضا رساما لتنقل هذه الصورة الشعرية الجميلة إلى لوحة، أكيد ستكون أروع. طيب، ما أثارني حينما قدمت ورقة تعريفي عنك الأستاذ بن عيسى؟ أكيد كحل عديد من المستمعين والمستمعات لكي تبعنا في هذه اللحظة، أثار فضولي حصولك على الماجستير في تحقيق المخطوطات طبعا من دولة ليبيا. حدثنا عن هذا التخصص وما القيمة التي أضافها لك.
4: بالنسبة للتجربة، تجربة تحقيق المخطوطات، هو في الحقيقة حوار مع الزمن، هو إعادة إحياء نصوص كتبت قبل قرون ومنحها حياة جديدة.
3: إذن تبعت فيها حياة جديدة.
4: نعم. هذا التخصص علمني الصبر العلمي والدقة والمنهجية، كما جعلني أعي أن الإبداع المعاصر لا ينفصل عن التراث. لقد منحني قدرة على قراءة النصوص بعمق، سواء كانت قديمة أو حديثة، وأثر بشكل واضح في لغتي الشعرية والسردية.
3: جميل.
4: ولكن أريد أن أضيف ملاحظة. قبل قليل قلت لي يا ليتك رساما. أنا ولدي نزار قباني، عمره 10 سنوات، يجيد الرسم.
3: ولاحظ أعطيته اسم شاعر كبير. نعم. بمعنى بقيت روح الشعر تسكن بيتك أيضا، وهذا جميل.
4: نعم الحمد لله،
3: ما شاء الله. إذن نطمئن أن اكتملت السمفونية الآن مدام الإبن يؤدي هذا العمل. طيب، إذن هذه تجربة أكيد مهمة جدا. نبقى دائما في ليبيا بن عيسى، لكن هذه المرة مع تجربتك الإذاعية هناك، حيث كنت معدا ومقدما لبرنامج أدبي. قربنا من هذه التجربة، لأن بصراحة هذه تجربة غنية تنضاف لما شاء الله مؤهلاتك سي بن عيسى.
4: التجربة الإذاعية الليبية كانت مدرسة حقيقية. الإذاعة تعلمك كيف تخاطب الإنسان مباشرة دون حواجز. كنت أقدم برنامجين أدبيين، الأول قضايا أدبية، كنت أستضيف فيها متخصص أو متخصصين ونتحاور في قضية أدبية، وأنت تعلم أن الأدب العربي غني جدا. والثاني حكاية أندلسية، يعني كنت أسافر مع المستمعين إلى تلك البقاع الجميلة، ذلك الفردوس المفقود، وأحكي قصصا على لسان الشعراء والأدباء، ابن زيدون، ولادة.
3: وكم استغرقت مدة اشتغالك كمقدم كمعد ومقدم لبرنامج إذاعي؟
4: سنتين، 2005 و2006. وقد خدت هذه التجربة انطلاقا من أن الأدب لا ينبغي أن يبقى نخبويا، بل يجب أن يصل إلى الجميع بلغة بسيطة وعميقة في الآن نفسه. هذا هو كان هدفي من هذين البرنامجين.
3: جميل. طيب، استمعت منك لصوت الأديب والشاعر والمهتم بالجانب ديال المخطوطات وأشياء كثيرة في الحقيقة، ولكن دعني أريد أن أحاور فيك بن عيسى الشاعر. بداية، متى اكتشفت الحس الشعري لديك؟
4: أظن أن الشعر اكتشفني قبل أن أكتشفه.
3: جميل.
4: بدأ الأمر بمحاولات خجولة في مرحلة المراهقة، أعتقد سنة 93 ميلادية.
3: ومن شجعك في البداية سي بن عيسى؟
4: استماعي لنزار قباني عبر الإذاعة.
3: وبقيت وفيا لنزار حتى حملت أو أطلقت على ابنك اسم نزار. هذا قمة الوفاء.
4: يشرفني جميل. هذا جدا. وكانت أول قصيدة أثارت انتباهي القصيدة الدمشقية التي قالها نزار قباني، هذه دمشق وهذه
3: وهي من أروع، صحيح، من أروع ما قال. نعم.
4: حين يصبح الإنسان أكثر حساسية تجاه العالم، يعني المراهقة هي التي كانت المنعرج في كتابتي للشعر، كنت أكتب لأفهم نفسي أكثر، ثم أدركت أن القصيدة ليست كتابة فقط بل طريقة للعيش.
3: صحيح، والكتابة تزيل عنا الكآبة لأن متنفس حقيقي للمبدع. من ثمار هذا الشغف أكيد أيضا أستاذ بن عيسى إصدارك الديوان شعري بعنوان ذكرني به عريب بلقيس. لماذا هذا العنوان الذي يحيلنا إلى التاريخ؟ هل بقيت دائما أسيرة بين مزدوجتين لاهتمامك بالمخطوطات والتحقيق في المخطوطات، وبقيت حبيس هذا الفضاء التاريخي دائما حاضر؟
4: لا يمكن استغلال الفضاء التاريخي لتعيش الآن، لتعيش المستقبل.
3: صحيح،
4: التاريخ جميل جدا،
3: ولهذا يقال عادة سي بن عيسى من لا ماضي له لا حاضر له، ومن لا حاضر له لا مستقبل له.
4: ولذا القباني قال لو قرأتم التاريخ ما ضاعت القدس ومن قبلها الحمراء.
3: صحيح، لأننا نطعن. صحيح. نحن لا نستفيد للأسف من دروس التاريخ.
4: طبعا فكرة ديوان عريب بلقيس من خلال مشاهدتي لمسلسل بلقيس الذي عرض في السنوات السابقة، تأثرت بشخصية عريب قائد جيوش بلقيس. القصة باختصار أن عريب كان يعشق بلقيس، وهي أيضا تبادله نفس الشعور، ولكن هي ملكة وهو من العامة وإن كان قائد الجيوش، فقالت له لا يمكن الارتباط الرسمي، فلهذا سنحافظ على روحين تعشقان بعضهم، ولكن بشرط ألا تلتفت لأخرى وأنا لن ألتفت لآخر. ولكنه شاء القدر أن أحب فتاة أخرى بعد أن تعذب وهو بقرب بلقيس ولا يستطيع الحديث معها، تزوج بأخرى فقتلتهما معا لأنها لم ترضى، حسب المسلسل لم ترضى

0: يبقيها،
1: أيوة.
0: ولكن
1: إذن صوت عريب في هذا الديوان، تلك معاناتها
0: لاحظ
1: وبقربها.
0: كيف استثمرت هذا الواقع التاريخي ووظفته شعريا. طيب، فتحت لنا شهية الرغبة في الاستماع إليك لصوت بن عيسى الشاعر. نريد أن نستمع لمقطع شعري من ديوانك، طبعا تختار من أي مقطع تشاء. أكيد معنا المخرجة نعيمة أبيدار، مشكورة، سترافقك بموسيقى هادئة ترافق قراءتك الشعرية.
1: طبعا يشرفني هذا.
0: إذن طبعا حاول أنك تدير الكاسك ديالك وتتفاعل مع الموسيقى لتسمعنا هذا المقطع الشعري.
1: نعم. قصيدة عريب، تقول القصيدة: أبي القيس فلترحميني فإني عريب، أحبك قلبي فأضحى غريبة، على رأسك التاج يلمع منك ويصلى فؤادي الضعيف لهيبة، تحملق فيك العيون بشوق وتدمى جراحي وأشقى عذابة، تريدين أن أكتم الحب دوما وأجعل ماء الحياة سرابا، فلو قلت ما بي لهزك عمرا وحول منك الفؤاد مذابا، ولكن مشيئة قولك سيف على عنقي لا تريد الجواب، أردت الحياة بعيدا لوحدي لأنساك يوما وأطوي الكتابة، فكان قبولك ذاك محالا لأنك تأبين مني الغيابة، فماذاك بالله قولي وقولي، أيا جمرة أفقدتني الصواب، ويا صخرة لا تحرك قلبا أضاب فؤادي حبا وغابا، ويا مهجة لا تبالي بشرخي تزيد عليه ويبقى مصابا، أريد الرحيل ففكي أسيرا يعيش هوانا ويفنى اضطرابا، فلا لا تلومي ضعيفا سيقوى إذا ما أطال جفاك العذاب، سأمضي وأرحل عنك بيوم وأحدث في عمق قلب انقلابا.
0: جميل، لفض فوك الشاعر بن عيسى. ولكن ما أثارني كثيرا وهو التوظيف الرائع الذكي لهذه الوقائع التاريخية في قصيدة شعرية، بصراحة هذا غير متاح. عادة في الشعر يسرح الخيال ونقول أشياء، ولكن توظيفك ما شاء الله عليك كان توظيفا إبداعيا ذكيا. استمعنا لصوت بن عيسى المهتم بالمخطوطات، بن عيسى الشاعر. نريد الآن أن نستمع ونصغي لنبض بن عيسى الكاتب الروائي. قربنا أكثر من تجربتك السردية، وأكيد أنها ستغني ما شاء الله مسارك الإبداعي، لأن عندك تنوع وهذا يلهمك أكثر.
1: شكرا على هذا الإطراء
0: سيدي، تستحقه، أنت الذي فرضته علي.
1: يشرفني هذا والله. الرواية بالنسبة لي مساحة أوسع لطرح الأسئلة الإنسانية. طبعا الشعر لن يسع الكل، ولكن الرواية أعتقد أنها تسع هذا الأمر. روايتي الأولى مفعول به مرفوع، قد يتساءل بعض المفعول منصوب، جعلته مرفوعا لغاية في نفس يعقوب كما يقال، سيكتشفها القراء إن شاء الله.
0: والمجاز، وأكيد أن هناك قراءات مفتوحة. طبعا
1: هذه الرواية هي محاولة لمساءلة الواقع الاجتماعي والنفسي والتربوي والإنساني بلغة رمزية، حيث يتحول الإنسان أحيانا إلى موضوع داخل عالم لا يفهمه. أما رواية بلقيس وأنا، وهي الثانية، وهي تحت الطبع، وهي تحت الطبع، فهي رحلة نفسية وإنسانية عميقة في علاقة الحب والزمن والقدر ببعضهما أو ببعضهم. أحب أن أترك للقارئ متعة الاكتشاف، وأود الإشارة إلى أن هذه الرواية عبارة عن تأليف مشترك بيني وبين الأستاذة جميلة التليدي ابنة طنجة، وهذه التجربة فريدة من نوعها، لأن الكاتب والكاتبة من جيلين مختلفين بينهما 27 سنة،
0: ولكن التقيا في قطعة إبداعية سردية.
1: فأردنا أن نمزج بين الكتابة والرؤى بين جيلين مختلفين فأنتجنا هذا العمل.
0: جميل جدا، وأظن هذا يحمل أيضا معاني فاضلة وسامية للتضامن والتعاون، بمعنى ممكن أن يتحقق هذا حتى على مستوى الإبداع والكتابة، وهذا

0: جميل. عادة كان يقال بأن المبدعون يكونون أنانيين، ولكن لم تبقى هذه القاعدة صحيح.
1: قصدت ذلك لأن أريد أن لدي شخصية في الرواية وشخصية أنثى، وأنا لن أعطيها
0: صحيح.
1: حقها
0: صحيح.
1: فاخترت أنت هي التي تكتب من
0: وتحافظ على طراوة تلك الحمولة.
1: هذا ما قصدت. واخترتها جميل. من جيل جديد، ربما لأن الجيل الجديد يحمل عبء آخر مغايرا عنا.
0: إذن هذه رواية أكيد ستكون مثيرة جدا، وأيضا هذا ذكاء منك أنك حاولت أن توظف، لأن فعلا حينما تقرأ ما يعبر عنه المعني أو المقصود وهي الأنثى هنا، فأكيد يكون عمل اللي هو جيد. بصراحة أحييك على هذه التجربة. طيب أريد أن تسمح لي أن نبتعد قليلا عن عالم المخطوطات اللي هو عالم جاف وفيه الأسئلة المقلقة وفيه عمل اللي هو شاق جدا، ونبتعد عن عالم الشعر الجميل والرواية كمنجز سردي يستحق ويخلق تلك المتعة التي تخلق في نفسي المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. أريد هذه المرة أن أصغي لنبض بن عيسى الإنسان، ولكن سأصغي لهذا النبض من خلال عبارات، وأنتظر منك أجوبة سريعة. لست أدري هل أنت على استعداد؟
1: أحاول، سأحاول.
0: نعم. طيب، نحن في شبه جزيرة في فضاء محاط بالبحر من جوانب عديدة، ما طبيعة علاقة بن عيسى بالبحر؟
1: البحر صديقي الصامت، أذهب إليه عندما تعجز الكلمات.
0: الموسيقى التي يعشقها بن عيسى؟
1: الكلاسيكية، العود الشرقي، لأنهما يمنحانني صفاء الكتابة.
0: نعم. طيب، ولماذا اختار بن عيسى الإدارة التربوية؟ أكيد هذا المهنة ديالك ديال المستقبل، وهي في الحقيقة ربح، ولكن كيف أخفيت فيك هذا الشاعر وهذا الروائي وهذا، واخترت مجالا أكيد له صعوبته ومعاناته اللي هو الإطار أو الإدارة التربوية؟
1: أعتقد أو أعتبر أن الإدارة امتداد لرسالة التعليم، لا تقل قيمة عن المعلم أو الأستاذ، ولكن اخترت هذا الإطار برؤية إصلاحية أوسع لخدمة المدرسة المغربية والإنسان.
0: جميل. ولست أدري في خضم أو في زحمة هذا الاهتمامات التي لديك والمواهب، هل تجد الهوايات سبيلا إلى شخصية الأستاذ بن عيسى؟
1: نعم، القراءة الورقية، أعشق القراءة الورقية، السفر كثيرا كثيرا، والمشي الطويل قرب صديق البحر.
0: هذه كلها عناصر أو مكونات تزيد من إلهامك وإبداعك الشعري. متى يكتب بن عيسى مبدعا؟
1: حين يشتد الصمت بداخلي.
0: جميل. والكتابة هي نوع من استنطاق هذا الصمت بطريقة جميلة جدا. ماذا لو طلبت منك نصيحة للناشئ المبدع؟ وانت ما شاء الله عليك راكمت تجربة إبداعية تستحق اليوم أن يتم استثمارها من طرف المبتدئين أو الناشئة.
1: في نصف سطر، اقرأوا كثيرا، لا تستعجلوا الشهرة، واكتبوا بصدق قبل كل شيء.
0: وفعلا، لأن الأمة التي لا تقرأ تموت، ونحن للأسف أمة اقرأ. لست أدري كانت لديك كلمة نختم بها سي بن عيسى، لأن كلامك حلو وبصراحة يفتح شهية الإصغاء وفي إمتاع وليس فيه ملل، لأننا نقفز وكأننا نمارس رياضة القفز بزانة من مجال إلى مجال ومن إبداع إلى إبداع، فالحديث معك شائق ورائق جدا.
1: وأنا أيضا شرفني ذلك سيدي أحمد، وشرفني أن يستمع إلي أهل الداخلة الغاليين على قلوبنا. حذرني البعض قبل المجيء إلى الداخلة فقالوا لي حذاري منها، كنت أظن أن الحذر حذر سلبي ولكنه حذر إيجابي، قالوا لي ستعشقها ولن تستطيع مغادرتها.
0: وعشقها هو نوع من المرض الإيجابي الذي لا يشفى منه المرء.
1: نعم.
0: طيب، إذا شكرا جزيلا للأستاذ بن عيسى الجزار على هذا الحضور الجميل والبهي وعلى هذا الرحلة الإذاعية الممتعة بين الأدب والتربية والإنسان وأشياء أخرى. شكرا لكم مستمعتنا مستمعينا الأوفياء، نلتقي بكم في حلقة قادمة عبر بلاتو إذاعة الداخلة. دمتم بخير وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة ولا مقاطعة وبدلت سكناك؟ يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطب سفهين حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملا تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
3: خلق بعد واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
4: ما تسكرولي وتوخض، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
5: ذا وقتنا، وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
6: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبرو عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.

0: خارجية البلدين هذا اليوم. احتضان الرباط للمؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يعكس اعتراف المنتظم الدولي بالجهود والإسهام الريادي للمملكة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. والدول المشكلة للفضاء الفرنكوفوني تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب. انطلاق الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو، الأول من نوعه في القارة الإفريقية، يعكس انخراط المملكة لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. أهلا بكم، نستهل هذه النشرة باحتضان الرباط اليوم للمؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. المؤتمر يترأسه بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ويل باغو. الوزيران بوريتا وجون ويل باغو عقدا قبيل انعقاد المؤتمر مباحثات أكد فيها الوزير الفرنسي الأهمية الاستراتيجية لعلاقة الرباط وباريس، مبرزا الدور المحوري الذي تطلع به المملكة المغربية في مجال حفظ السلام في القارة الإفريقية والعالم.
1: J'avais eu l'occasion de venir au Maroc une première fois. C'était peu de temps après ma prise de fonction comme ministre des Affaires étrangères.
2: سنحت لي فرصة زيارة المغرب أول مرة بعد وقت قليل من تسلمي لمهامي كوزير الخارجية، وكنت ضمن وفد رئيس الجمهورية خلال الزيارة الرائعة والتاريخية بدعوة من جلالة الملك نهاية أكتوبر 2024. ومنذ ذلك التاريخ حوارنا استمر بشكل وطيد ومثمر. أريد أن أشكر المغرب على احتضان هذا المنتدى الوزاري حول تحديات حفظ السلم في الفضاء الفرنكوفوني، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا من خلال مستوى المحادثات ومستوى الأشغال وأساسا مشاركة عدد كبير من البلدان التي استجابت لدعوتنا.
0: من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس.
3: الاجتماع اللي دايرين اليوم اللي هو برئاسة مغربية فرنسية حول عمليات حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني، واللي انطلقت هاد الاجتماع من واحد الفكرة بسيطة، هي أن دول الفرنكوفونية كتحتضن عدد كبير ديال عمليات حفظ السلام، وهناك دول فرنكوفونية كثيرة اللي كتساهم بقوتها في عمليات حفظ السلام، ولكن ما كاينش واحد القنطرة بين الاثنين. وكيفاش أن هذا الثقل اللي عند دول الفرنكوفونية في عمليات حفظ السلام يتحول إلى تأثير في هيكلات وهندسات وإصلاح عمليات حفظ السلام على المستوى الأممي. الاجتماع اللي كترأسه المغرب وفرنسا الهدف منه إذن هو تحويل هذه المساهمة الكبيرة للدول الفرنكوفونية إلى ثقل سياسي، إلى عنصر تأثير مهم، إلى أدوات عملية في مجال الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في الفضاء الفرنكوفوني وغيره. وإعلان الرباط اللي تم تبنيه في إطار هذا الاجتماع غيشكل واحد المرجعية بالنسبة للدول الفرنكوفونية في للمساهمة في عملية الإصلاح اللي غتشهدها عملية حفظ السلام داخل الأمم المتحدة في الشهور المقبلة.
0: ويترأس وزير خارجية المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بشكل مشترك المؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. ويشكل انعقاد هذا المؤتمر الدولي بالمغرب اعترافا بالإسهام الريادي والمستمر للمملكة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عبر العالم، كما يعكس الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة داخل الهيئات الدولية باعتبارها فاعلا منخرطا ومعبئا وموحدا في النقاشات الكبرى متعددة الأطراف. داود علوان، أين تكمن أهمية هذا المؤتمر؟
4: بلال، تكمن أهميته في يعني دوره في

0: ترسيخ السلام في العالم، حيث ركز المؤتمر على عدد من المحاور الأساسية المرتبطة بمستقبل عمليات حفظ السلام، حيث يناقش المشاركون موضوع حفظ السلام في عالم سريع التحول، إلى جانب التطرق إلى التحديات الجديدة والضرورات المتجددة التي تواجه بعثات الأمم المتحدة في البيئات الفرنكوفونية. وعرفت تشغل هذا المؤتمر الوزاري حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني مشاركة مسؤولين أمميين ووزراء خارجية وممثلي دول ومنظمات دولية في سياق دولي يتسم بتنامي التحديات الأمنية والتحولات الجيوسياسية التي تواجه عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية والكونغوليين المقيمين بالخارج بجمهورية الكونغو كونستانت سيرج بوندا:
1: من المهم جدا بالنسبة لجمهورية الكونغو المشاركة في هذه النسخة الثانية من المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. تعرفون أن الخيط الناظم لدبلوماسيتنا بقيادة فخامة رئيس دوني ساسون غيسو رئيس جمهورية الكونغو يتأسس أساسا على قضايا السلم والأمن والوساطة. جمهورية الكونغو في هذا الإطار تشارك دوما في عملية حفظ السلم.
0: ويبحث المشاركون أيضا سبل تعزيز عمليات حفظ السلام في مواجهة التهديدات والمخاطر الناشئة خاصة في ظل الإصلاحات التي تشهد الأمم المتحدة، إضافة إلى محور التكوين والتدريب باعتبارهما رافعة لتحسين الأداء وتحقيق النجاعات داخل بعثات السلام. قاسم ديان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص:
2: في الفضاء الفرنكوفوني يتم نشر أكثر من 60% من قوات حفظ السلام، وتوجد اليوم 3 بعثات كبرى، 2 كبيرتان في إفريقيا بجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وهي البعثات التي تضم مجتمعة الجزء الأكبر من قوات حفظ السلام الأممية. وللتذكير فإن هذا المؤتمر سيمكن من استعراض التحديات التي تواجهها قوات حفظ السلام في هذه البيئات، مع العمل على بلورة السبل للتفكير في إطار شراكة خاصة مع

0: يجسد الرغبة الدولية في أن يكون السلم والأمن داخل هذا الفضاء. وأكيد أن الاعتراف بمغربية الصحراء في هذا الإطار يبين إلى أي حد أن النزاعات وغياب الأمن والهشاشة الأمنية قد تؤثر على هذا الاستقرار.
1: في السنوات الأخيرة نجح المغرب في تحويل ملف الصحراء إلى نموذج متكامل يربط بين التنمية والاستقرار والتعاون والشركات الاقتصادية، وهو ما عزز من قناعة عدد متزايد من الدول بعدالة الموقف المغربي.
0: الربط بين التنمية والسلم وكذلك حل النزاعات بما فيها هذا النزاع المفتعل يبين إلى أي حد أن رؤية صاحب الجلالة فيما يتعلق بمبادرة إسكات البنادق الإفريقية في سنة 2030 وكذلك المبادرات الأخرى المتسمة بروح التنمية والتعاون والاستقرار من شأنها أن تعمل على مزيد من التعاون والاستقرار، لكن بعيدا عن كل النزاعات الإرهابية والانفصالية.
1: بينما تتواصل الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء، يوصل المغرب ترسيخ حضوره كشريك موثوق مستندا إلى سياسة خارجية تجمع بين الواقعية السياسية والانفتاح الاقتصادي والتعاون جنوب جنوب.
2: ومن الدينامية الدبلوماسية إلى دينامية الاقتصاد، خاصة صناعة الألعاب الإلكترونية التي تشكل إحدى لبنات اقتصاد المستقبل، حيث تنخرط المملكة المغربية لجعل هذه الصناعة ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وفي هذا الإطار تنطلق اليوم بالرباط الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية. وخلال لقاء صحفي هذا الصباح، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أن القطاع يطلع بدور محوري في تعزيز وترسيخ مفهوم صناعة الألعاب الإلكترونية، مبرزا أن المملكة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في المجال الذي يمثل أكثر من 300 مليار دولار على الصعيد الدولي، وأن التحدي المستقبلي يتمثل في بلوغ المغرب في أفق سنتي 2030 أو 2032 نسبة 1% من رقم المعاملات الدولي لهذا القطاع. عتيق الناهي.
3: خلال هذه الندوة الصحفية، استعرض وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بن سعيد أهداف هذه التظاهرة التي تجمع بين الابتكار والتكوين والانفتاح على المهن المرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية في قطاع يشهد نموا متسارعا على الصعيد العالمي. وقد أكد على أهمية دعم هذا القطاع الذي يمثل على الصعيد الدولي أكثر من 300 مليار دولار، والتحدي بالنسبة للمغرب هو بلوغ رقم معاملات بنسبة 1% في أفق 2030-2032.
4: الحمد لله اليوم كان هناك انخراط أولا من مجموعة ديال المؤسسات، مجموعة ديال الشركاء في هذا المجال باش ننجحوا هذه العملية. علاش؟ لأن ستانيكو سيستم اللي خصنا اليوم نقويه هو الحمد لله اليوم كاين، ولكن خصنا نزيدوا نقويه باش نمكنوا مراجل أخرى المقاولات الصغرى والمتوسطة، يعني الستارت اب المغربية بجميع الإمكانيات وجميع التسهيلات، لأنه هو تحدي دولي. أن هاد الستارت اب ما عندهمش تحدي وطني فقط بل عندهم تحدي دولي، اللي كيتبين لنا اليوم أن منذ 2023 إلى اليوم زدنا من بعض المقاولات الصغرى إلى أكثر من 50 مقاولة صغرى، والبعض منهم عندهم يعني أفق كبيرة بزاف، اللي خلات أن مجموعة من الدول حاولت يعني استمر في هذه المقاولات وتجر عندهم، ولكن الحمد لله الحس الوطني ديالهم وحتى الدعم اللي نلقاو هنا في المغرب خلاهم يستمروا العمل ديالهم في المغرب.
3: وزير الشباب والثقافة والتواصل أضاف أيضا أن معرض الألعاب الإلكترونية يشكل فرصة لربط الشباب بالتكنولوجيا الحديثة وفتح آفاق مهنية جديدة مرتبطة بالبرمجة، التصميم وصناعة المحتوى.
4: صناعة الألعاب الإلكترونية بالخصوص القوة ديالها هي الموارد البشرية، هي الإنسان. شحال ما مكننا الشباب المغاربة من تكوينات في هذا المجال، شحال ما قوينا القدرات ديالهم، شحال ما الاستثمار ديالهم في هذه المقاولات غيكون اقوى، والحضور ديالهم على الصعيد الوطني والدولي غيكون اقوى، خاصه ان الافق مره اخرى ما مشطاش فقط باللعبه كلعبه، بل ما يسمى لا جيميفيكاسيون، يعني مجموعه ديال

0: حلول يمكنهم يقترحوا في مجموعه ديال المجالات. نذكر بان مجموعه ديال المجالات ديجا كتستعمل هذا المفهوم ديال لا جاميفيكاسيون، مجال ديال الصحه، مجال ديال الفلاحه، مجال ديال الامن، مجال حتى في المجال ديال لونفيرونمون. يعني هناك مجموعه ديال المجالات اللي كيستعملوا حلول جايه من الاصل في من هذه الصناعه. اليوم تحدي مره اخرى وانا نعطيو فرصه لستارت اب مغربيه باش يقترحوا هذه لي سوليوشن، هذه الحلول. الاساس ديالهم هو لو جيمينغ، ولكن كيدوزوا المجالات الاخرى، ولما لا هذه الحلول تولي مقترحه كذلك على الصعيد الدولي.
1: وبين رهانات الترفيه وآفاق الاقتصاد الرقمي، يسعى معرض الألعاب الإلكترونية إلى ترسيخ موقعه كفضاء يلتقي فيه الإبداع بالتكنولوجيا في عالم أصبحت فيه الصناعات الرقمية جزءا من التحولات الثقافية والاقتصادية المعاصرة.
2: والشباب رهان المستقبل عبر الاقتصاد، وأيضا من خلال المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وفي هذا الإطار تتكثف عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي فتحتها وزارة الداخلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية تحضيرا لاستحقاقات 23 من شتنبر القادم. الروبورتاج من مدينة وجدة لمحمد بلاوي.
3: وسط أجواء يسودها الحماس وروح المواطنة، ولجا يوسف وسعد وصفاء الملحقة الإدارية 17 ببشوية وجدة من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة. خطوات متسارعة ونقاشات جانبية بين الشباب حول أهمية المشاركة في اختيار ممثل الأمة طبعت مشهد توافد المرتفقين على فضاء الاستقبال، حيث حرص الموظفون على توجيههم ومواكبتهم لاستكمال مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتسجيل أو نقل القيد في اللوائح الانتخابية.
4: اليوم جيت نسجل في مكاتب تسجيل اللوائح الانتخابية بعد ما بلغت سن 18 سنة. يعني من حقي نجي نسجل في اللوائح الانتخابية باش ننتخب على الشخص اللي كيمثلني في الانتخابات التشريعية المقبلة.
5: بعد الإعلان عن فتح تسجيل اللوائح الانتخابية قررت أنني نتوجه للإدارة للتسجيل. هذه فرصة لي، العمر ديالي 22 سنة، كنت متجهل هذا الفرصة ديال أنه نقدم صوتي وأنه نحدد مسار البلاد. كنت مستصغر هذا الأمر، ولكن اليوم قررت أنه نتوجه وتا أنا يكون عندي حق أنني نصوت.
6: جيت اليوم قدم الصوت ديالي باش نختار الناس اللي غادي يسيروا البلاد ديالنا والمدينة ديالنا باش يكون إن شاء الله الأفضل، وكل شيء ميسر الحمد لله. هنايا سمعت مشي ناس يوجهوني هنايا، واجب عليا كمواطنة.
3: وتأتي هذه العملية في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي أطلقتها وزارة الداخلية والتي تمتد لغاية 13 يونيو المقبلة، وتشمل المواطنين الغير المسجلين وكذا الراغبين في تغيير مكان تسجيلهم. يحيى الدرويش مسؤول الشؤون الداخلية بالملحقة الإدارية 17 ببشوية وجدة.
7: إحنا هذا المكتب باش تلقي واستقبال المواطنين البالغين من العمر 18 سنة أو الذين لم يقوموا بالتسجيل باللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى طلبات نقل القيد من جماعة أخرى إلى جماعة الدائرة الانتخابية ديال وجدة. فتحنا هذا المكتب وكاين مداومة للحرص على تشجيع المواطنين وتسهيلات في التسجيلات.
3: هذه الحملة الاستثنائية ينتظر أن تساهم في تعزيز انخراط المواطنين في المسار الديمقراطي من خلال تحديث اللوائح الانتخابية وضمان مشاركة أوسع في الاستحقاقات المقبلة، بما يعكس رهانات ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتقوية الثقة في المؤسسة المنتخبة.
2: إلى الوضع الصحي في القارة الإفريقية، حيث أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بأن خطر تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعا على المستويين الوطني والإقليمي، لكنه يظل منخفضا على المستوى العالمي، مؤكدة أنه لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية. ووطنيا، خطر تفشي الوباء منخفض جدا إن لم نقل منعدم في الوقت الراهن. قراءة في آخر هذه التطورات مع البروفيسور جعفر هيكل، أخصائي أو اختصاصي في علم الأوبئة والأمراض المعدية وخبير دولي في تصريح لهدى مشفق.
8: ما كاينش حتى شي خطر اللي اليوم كاين على الصعيد الدولي، لا على الصعيد الاوروبي ولا على الصعيد المغربي ولا على الصعيد الامريكي. طبعا يمكن يكونوا حالات، وهذه الحالات الى تم العزل ديال المرضى، الى تم جميع المسائل الوقائيه بما فيهم استعمال الكمامه بما فيه البعد الجسدي، فما كاينش حتى شي خطوره. ثانيا في اطار المغربي الوقايه والمراقبه الوبائيه اللي كاينه من طرف وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، وبالاخص اي ميناء في المغرب واي مطار في المغرب، اقصائيين وبالاخص في العلم الاوبئه على الصعيد المغربي اللي اليوم مجندين، لو كانت لا قدر الله حاله جديده شنو هما جميع الاجراءات اللي يمكنهم يديروا. فاليوم لا في اطار الحاله الوبائيه ولا في اطار الخطوره في المغرب ما كاين حتى شي خطر او حتى شي حاله اللي تجعل بان يمكننا نكونوا في واحد المستوى ديال الخطوره الوبائيه في الوقت الراهن.
2: البروفيسور جعفر هيكل. نختم بهذا الخبر المؤلم، حيث ودعت الأسرة الإعلامية الوطنية هذا اليوم الإعلامي والصحفي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة شهاب زريوح بعد معاناة مع المرض. بورتري حول الرحيل من إعداد سارة حيدر.
9: برحيل الإعلامي شهاب زريوح، الصحة الإعلامية المغربية تفقد أحد وجوهها البارزة. الصحفي الراحل شهاب زريوح ابن منطقة فرخانة بإقليم النظور كان يطل على مشاهدي قناة الأولى خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية من خلال نشرات أخبار الظهيرة والأخبار الأخيرة، وقبلها بصم بصوته المميز على مسار مهم خلف ميكروفون الإذاعة الوطنية، مستلهما الشيء الكثير من تجربة والده الشاعر مهدي زريوح. وعن هذا المسار يتحدث الصحفي بالقناة الأولى عبد الرحيم بن شيخي.
10: شهاب زريوح أولا الأخلاق المثالية، شهاب زريوح ما كان مثال حتى في الخدمة دياله. وشهاب زريوح هو ابن الشاعر المرحوم المهدي زريوح، كيفاش ملي كنقولوا شهاب زريوح كنقولوا أنه تربى في واحد العائلة عالمة متعلمة، أعطت شيء الكثير للمجال الإعلامي في المغرب عبر مختلف الإذاعات الوطنية. وشهاب هو كان مثال للرجل المبدع الهادئ الصبور، والذي لا يبخل لا بنصيحة ويستمر دائما في العطاء. شهاب زريوح رغم مرضه كان حاضرا، إنا لله وإنا إليه راجعون وعزاؤنا واحد.
9: الراحل شهاب زريوح عرف بين زملائه بمهنيته العالية ودماثة أخلاقه وروحه الإيجابية، وهو الذي عرف عنه مد يد العون للصحفيين الشباب رغم المرض الذي أنهك جساده. خالد أزدون رئيس القسم الرياضي بالقناة الأولى.
11: شهاب زريوح كان عنده واحد الروح طيبة جدا، 20 سنة مني دخلت القناة كان شهاب زريوح أول واحد مساند الكفاءات الشابة، كانت عنده الروح المريحة، كان مشجع، كان صاحب الابتسامة، كان يساعد يقدم المعلومة، كيختصر المسافات على الناس اللي بدأوا، كان السند، كان صاحب الخبرة الكبيرة والطويلة، وكان محب للجميع. وشهاب زريوح يبقى في القلب دائما.
9: قد يخطف الموت وجوها وأصواتا ألفها الجمهور المغربي، لكن الأثر الطيب الذي تخلفه أسماء مثل الراحل شهاب زريوح يبقى عصيا على النسيان داخل المشهد الإعلامي.
12: من الجديدة بعثة الأولى لمعرض الفرس.
2: وسوار جثمان الفقيد بعد صلاة العصر بمقبرة الشهداء بالرباط، تغمد الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى الفقرة الرياضية. تاي بريك. والبداية معك عادل العلوي. بتأهل المنتخب الوطني المغربي أقل من 17 سنة لدور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة ببلادنا على حساب المنتخب المصري بهدفين لهدف واحد، كيف يبدو مستقبل المنتخب الوطني في هذه المنافسة عادل؟
13: بطبيعة الحال بلال هو يعني مباريات صعبة جدا في المحطة القادمة، حيث سيلتقي المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة نظيره الكاميروني يوم الأحد القادم برسم دور ربعي النهاية، ومن خلال هذه الكأس التي تحتضنها بلادنا إلى غاية الثاني من شهر يونيو القادم. المنتخب الوطني المغربي حجز مقعده بطاقة العبور إلى دور الربع بعدما أنهى المنافسات منافسات المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 7 نقاط، في حين عبر المنتخب الكاميروني إلى نفس الدور عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية. وستجرى هذه المواجهة يوم 24 من شهر ماي الجاري، أي يوم الأحد القادم، على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة، بداية من الساعة 8 مساء. يذكر أن المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ضمن أيضا بطاقة العبور لنهاية كأس العالم لهذه الفئة التي ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 من شهر دجنبر المقبلين.
2: ومن كرة القدم عادل إلى منافسات الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب.
13: بالفعل بلال، بلغت المغربية ياسمين القباج أمس الدورة الثانية للدورة 24 لجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب المقامة بملاعب نادي السككيين بالرباط عقب فوزها على التركية بيرفو جينيكز بمجموعتين للا شيء، وتفوقت القباج على اللاعبة التركية بواقع 7-6، 7-4 و6-3 في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب الرئيسي برسم الدور الأول من منافسات الفردي. وقدمت اللاعبة المغربية أداء قويا خصوصا في المجموعة الأولى التي حسمتها بعد شوط كسر التعادل قبل أن تؤكد تفوقها في المجموعة الثانية وتحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل. ياسمين القباج في تصريح بعد هذا الفوز.
14: Déjà le match ma kanch sa gars c'était vraiment dur surtout le premier set. C'est une joueuse que je connais déjà, enfin ma mère m'a la smash halazi, mais je sais très bien enfin que c'est une bonne joueuse, son style de jeu est un peu difficile parce qu'elle joue beaucoup à plat. Donc mais j'ai su gérer, alhamdoulillah, on a bien préparé ce match et puis ça fait 5-6 jours que je suis à Rabat, que je m'entraîne tous les jours super dur, donc alhamdoulillah rabbi sahel li ça fait voilà.
13: يذكر أن القباس ستواجه اليوم الألمانية تاتيانا ماريا برسم الدور الثاني، وكل التوفيق لهذه اللاعبة المغربية. أعود إليك بلال.
2: شكرا لك عادل. وبالخبر الرياضي نتم مواد هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرباط وباريس يجددان التأكيد على عمق علاقتهما الثنائية خلال مباحثات وزيري خارجية البلدين هذا اليوم. احتضان الرباط للمؤتمر الوزاري الثاني حول حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يعكس اعتراف المنتظم الدولي بالجهود والإسهام الريادي للمملكة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. والدول المشكلة للفضاء الفرنكوفوني تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب. انطلاق الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الأول من نوعه في إفريقيا يعكس انخراط المملكة لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية. نتوقف اللحظة لرفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت الرباط سلا والنواحي.
15: عدنا بأسماء حضراتكم مستمعين الأفاضل إلى إذاعة المملكة المغربية بالداخل بعدما نشرة الأخبار المفصلة نقلا عن الأستوديوهات المركزية بالرباط. هنا الداخل إذاعة المملكة

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا.
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها وشديتهم وبلا شوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا.
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خلقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض

0: سكناهم إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر.
3: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
4: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
5: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
0: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: راضية، دراما إذاعية مجتمعية إنسانية بحلقة.
1: كتبها للإذاعة

0: الحلقة 28.
1: شكون سليمان؟
2: البوهالي الله يهديك، أول رجل دهنية ولد عمها.
1: ذاك الضحية المعدوم البهل
2: راضية، قالوا لك داتو الفيلا ولبساتو سكنتو معاها ومهلية فيه.
1: كتبغي تمحي دنومها.
2: شلا ما غتمحي، كدير الطراب في العينين بحال اللي ناوية زعما تعمل معانا.
1: المطر
2: الله يجيب اللي قرا ليك على راسك، انا ما نتفارق معها حتى تعترف بالارض ديالنا وانها مستعده تفهم وتقيم الثمن، وما نتفارق معها حتى نصف دمها كيف ما سفات دمنا، وعاد نفكر في الانتقام على السنين الطويله اللي دوز في الحبس.
1: وعلاش دابا جبتي لي الحديث على داك سليمان؟
2: ساعه كيخرج يلعب ويتنزف الجريده اللي قبلت الفيلا، نعس عليها حتى تخرج من الدار وندور به.
1: تدور بسليمان؟ سليمان ودا دماغه تشل، واش غادي يفهم مسكين هذاك؟ ولا حمق ما كيفهم والو، يستحيل ينفعك بشي حاجة.
2: المرة اللي فاتت سولته على هنية وخافوا ولا وجهه صفر، وبدا كيقول هنية غادي نحرقها، هنية هنية غنحرقها، ومشى كيجري.
1: وقول لي دابا شناوي تعمل؟

0: هذاك شغلي، غادي نروض سليمان ونقنعه أن راضية هي هنية، ونرسم ليه طريقة جهنمية باش يقضي عليها.
1: بس الله يهديك، خليني بعدا غير نفوزو بحقنا، وديك الساعة عمل اللي بغيتي.
0: عارف شغلي يا دريس، ترويض سليمان خصو مدة طويلة حتى نكونوا فضينا معاها وخدينا حقنا، وديك الساعة عاد نرسم الخطة. دابا لازم نغريب أعز حاجة باش غير يشوفني يتم اجي كيجري لعندي بحال كيف كيديروا مع الحيوانات.
1: ماكلة زعما ما غاديش تخليه بالجوع كيف ما كان من قبل؟
0: لا ماشي الماكلة، عندك شي حاجة أخرى كيحماق عليها بحال الحيوان والشق.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: وعيني ميزاني.
2: ايوا دير اللي عجبك، انا بصراحه عندي راي اخر.
1: شوف انت غير خلي افكارك عندك، عارفه مسبقا. الله يهنيك، هاد الساعه نتلاقاو في العشيه.
3: هذيك زوينه بزاف، كناكل اللحم وبيبي والتفاحه وراديا زوينه.
1: هذيك الحمق راه ماشي راديا، هذيك راه هنيه.
3: لا لا لا لا، هذيك جنيه هذيك اخويا. لا لا لا لا، هنيه ما كنبغيهاش اخويا، هنيه مجرمه.
1: لا راه بالعاني بدلت السميه ديالها باش تقتلك.
3: لا لا، انا اللي غادي نقتل هنيه اليوم، غادي نقتل هنيه.
1: اجي سليمان، كتبغي الشوكولاته؟
3: شوكولاته وحلوه زوينة.
1: هاك يلا خذ وكل. هاك
3: حلوه زوينة، شوكولاته زوينة.
1: اسمع سليمان، كل نهار تجي لهنا تلقاني جايب لك الشوكولاته اللي كتبغي.
3: ديما نكون هنا كنلعب هنا مع الوليدات، هذوك الوليدات زوينين ما كيضربونيش بالحجر، زوين بحال الشوكولاته.
1: يلا كل بصحتك سليمان. وعندك تنسى ديما تلقى الشوكولاته عندي هنايا. عقل
3: الشوكولاته هنا نجي انا نجي هنا.
1: صافي سليمان، تهنا ديما تلقاني هنا. وهذيك المجرمه هنيه ما تاخذ منها والو.
3: هنيه مجرمه، كطيب دجاج ملح ما فيهش الشوكولاته. نشوفهاش، ما مشيش عند هنيا.
1: صافي يا سليمان، اليوم غير سير ونعس بحالك، واجي غدا نعطيك الشوكولاته ونوريك كيفاش تقتلها
3: بهاد الحجره. انا قتلها.
1: لا سليمان، نزل الحجره من يديك حتى نقول لك انا وقتاش.
3: ثقيله خويا، هاد الحجره ثقيله.
1: انا غادي نوريك ما دير ليها.
3: وتجيب لي الشوكولاته.
1: معلوم غادي نجيبك الشوكولاته. يلا وسير دابا تنعس.
3: كلهم تيقولوا لي حمق.
1: لا سليمان، انت ماشي حمق.
4: مازال كيضرب سليمان، ما يمشي الا ما نفد داك الشيء اللي في راسو. هاد عباس ناوي يخرج عليا وعلى راسو وعلى ولادي. لازم نفكر في حل الراس القاصح.
5: ما بقى منك الحبيبة غير الذكريات.
6: أجرى دمالحة في كنت سارحة، أشكلتي وأشربتي غير تفاح ونفاح.
7: قتل بكتية
8: راديا راديا، ثم غبري لك من هنا يا
9: أمامي. تعالي يا بنيتي، عمرك بنيتي ما تقي بشي حد. شوف يا بنيتي، راني غادي نديك المدينه عند خالتك في المدرسه، غادي يكونوا عندك صحيبات اخرين. شوفي ما تيقي بحد، الناس راه ماشي كلهم بحال.
7: حتى الدراري الصغار امي ما نتقش فيهم.
9: هيا بنيتي غير يكبروا وليوا دياب. وقتاش يجي داك النهار اللي تمشي فيه المدرسه؟ بالحق العطله راه قريبه، تسالي ونديك المدينه عند خالتك، وهناك نقيدك في احسن مدرسه.
7: خالتي عزيزه عليا امي، والمدينه عندهم زوينه بزاف.
9: شوف يا بنيتي راضيه، انا بغيتك تقراي وتعيشي عند خالتك خدوج. انا بغيتك تكوني مهندسه ولا طبيبه، وتكوني للشعب حبيبه. ولا بوغادو طنيبونار، والناس كلهم يقولوا هذيك هي راضيه بنت هنيا.
7: وي غنمشيو عند خالتي ونبقى عندها في المدينه، وانا فرحانه بزاف.
9: هيا بنيتي، رزقي وكل ما كان كساب نعملو في البنكه باسمك. الدنيا والزمان مهدك بنيتي مناش تخافي في هالدنيا، عندك غير ميمتك والله سبحانه وتعالى. بالحق انا غادي نخلي لك المال المال المال
7: المال. وشنو ندير به؟
9: هو كل شيء بنيتي، كل شيء كل شيء. تعالي ليا راضية الغزالة، اطلي الحنة ولبسي الخلخالة، راضية الغزالة لبسي الحنة.

0: هاكا ودي سليمان كول راهو مضيعين كسر البانو هاك يلا خد التفاح واللوز
1: هادشي زوين هادشي كني عندي كلاب كلاب بحق انا ما خافش من الكلاب انا
0: مزيان وكل شوكولاتة
1: انا ماشي حمق ياك اخو تقولوا لي يا حمق ها كما كلاب يدخلوا من هنا ها وكتبت هنا ها انا ماشي حمق ها انا ما كتخلينيش ناكل شحمه
0: حيت كتكرهك وباغي تقتلك يلا كل هاد اللحم هذا راه ما فيهش شحمه
1: هاني ناسه امشي قتلها دابا
0: لا لا لا لا سليمان ماشي دابا حتى نقولها لك غدا غادي تجي لهنا وغادي نجيب لك الفروماج ياك كتبغي الفروماج
1: الفروماج
0: زوين الفروماج
1: زوين
0: مزيان ما فيهش العظم رطب يلا الله يهنيك يلا سليمان صافي قدر وصل ما تقول لحد شتيني هاك خبي هاد الشوكولاته هنا تحت الشجره حتى نمشي انا عاد جبدو كله يلا الله يهنيك
2: خطوه جريئه هذه قدمتي عليها يا سيدتي رضيه
3: هاد التربه العزيزه عطتنا الكثير من واجبنا نخلصوا لها والاهلها والناسها تفضل هالملف حتى الدرسو
2: انا كنشكرك على هذه الثقه الغاليه
3: من اليوم انت المحامي ديال هذه الجمعيه الفتيه ومستشارها القانوني
2: فكره رائعه
3: شنو هي هذه الفكره
2: كنظن لا كتحملي في قلبك حلم كبير حلم القريه الفاضله الى ما خفت نكذب
3: برافو انت الوحيد اللي فهمتيني مزيان يا ترى نجح ولا تبقى الفكره مجرد حلم
2: لا مادام تروح التعاون مخيمة على الجميع تنجح مما لا شك فيه ويبارك الله خطواتك
3: وانت معنا يا أستاذ نسيتي باللي انت المحامي ديالنا
2: إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم جميع طيب خليتك على خير
3: إلى اللقاء مع السلامة
2: مع السلامة
4: أجي ماشي السعدية دي اسمح لي أختي انتيس والله لا هي
5: علي
4: تبدلتي عليا
5: والله لا هو
4: شو تبارك الله كي وليتي فني هنا
5: واش نصدق عيني ولا لا
4: انا اللي واش نصدق عيني الله يرحم هذاك اللي قال العالم صغير وصغير بزاف فينك شاد الغبور عاش من شافك
5: قدامك
4: ما مشيتي حتى عملتيها وهربه هادي
5: ايوا مكتب والمكتب ما من نهرب
4: يلا نخرجوا من هنا عندي بزاف ما نقولك
5: عيني برا قسم ونكون عندك وتزوجتي ولدتي
4: وانتي
5: من يوم ما هربت من الدار ما كاين غير الصهير وتبدأ الخدمات المهم القصة طويلة وخلص
4: أنا بغيت نعرف هذه القصة كاملة بغيت نعرف جميع التفاصيل ديالها
5: أعلي راه ما فيها ما يتسمع باختصار خلينا الله يخليك نفرحوا بهذه السويعة
4: شوف السعدية أنا راه مستعد نتزوج بك
5: إيوا ومراتك وولادك لا لا لا علي ما تكونش حمق وزيدون انا ما نقدرش نهدم بيت ولا رجعت للبلاد راه يمكن ينتقموا مني
4: وليني سعدي انا راه مازال كنبغيك
5: اعالي الا اعالي راه الايام كتنسي في كل شيء
4: الا جرح القلب السعديه
5: ما نسمحش اللي كان حيله وسبب فراقنا امك والديا اللي رباوني وراديا وزيد وزيد وزيد
4: امي ماتت لهلا جبديها
5: الله يسامحها هذا مكتابي
4: اجي والديك عارفينك هنا
5: اللي ما ولدو ما حن عليه النهار اللي اكتشفت باللي هما غير مربيني وعرفت حقيقتي هربت ماشي منهم ولكن مع مايلهم هربت حتى من نفسي اما هادوك اللي جنوا عليا وجابوني للدنيا ما نسمح لهمش ما نسمح لهم لا دنيا ولا اخره
4: ايوا راضيه بهاد العيشه هادي
5: المفروض نعيش
4: هذا انتحار هذا السعديه انتحار هذا
5: وصافي خليها على الله وصافي
4: ورجلك
5: هرب مني قبل ما نفكر انا نهرب منه
4: وانا شنو ذنبي وانتي شنو ذنبك
5: طريقنا مختلفه اليوم اكثر من البارح كل واحد فينا كيتبع اللي مقدر ليه هذا الجهد اسمح لي خصني نمشي قبل ما يجري عليا المعلم
4: لكن
5: صافي صافي صافي الله يخليك ما في ما يتحمل اكثر
4: واخذ هذه البركه يمكن يخصك شويه الفلوس وتعاوني معه مع الوقت ولكن راه خصني لازم نشوفك مره اخرى
5: رد فلوسك لعندك وإلا كنتي محتاجني شي نهار راك عارف فين انا من ناحية الفلوس لا تضرب لي حساب.
0: اسمعوا ديروا بكلامي لا تندموا مجموعين، راه هكذا بدات هنيه، والدينا ادوا الثمن، ماتوا بالفقصاء بحال با، تفرقوا وتشردوا وتاهوا في البلادات، فيهم اللي خرج له العقل بحال سليمان، كانت حتى هي بحال بنتها راضيه، لسانها الله يحفظ موس ماضي، لعبات على الرجال بشلاغمهم. ردوا بالكم راضيه اليوم راه كتلعب نفس اللعبه.
6: وانت معانينو معانا حنا، ولكن راه كاين الفرقه السي
7: اش اش من بعلاها واش من فرقه اش من فرق. المهم نزيدو نصبرو ونعرفو فين باغيه توصل. بين هنيه وراضيه كاين الفرق.
6: اي هي زعما الفرق ما بين هنيه وبنتها.
0: سمعوا راه كل فئه عندها الطريقه ديالها، اما الفرق راه ما كاين حتى شي فرق، راه كلهم بحال بحال.
8: واشنو المطلوب منا؟
0: نقضيو عليها قبل ما تقضي علينا مجموعين، وغير بالحيله
6: طيروا عليها حتى تخوي القريه.
0: لا لا لا سمعوا، راه ولات كتغر الناس بالمشاريع وبالمال، ولات كتشريهم. دريس ماليش تكساكت انت.
7: انا من رايي نزيدو نتاكدوا منها.

0: فترة.
1: إيه
0: خصنا نحضروا منها مليح.
1: تمام خاصنا نحضيو معاها
2: اجي بلاتي بلاتي انا راه شفتكم بحال خايفين سمعوا ما تخليونيش نبكي على هاد القرية اللي ما بقاو فيها رجال
0: شوف عباس ما تقولش هاد الكلام اميات تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص
2: اسكت انت اسكت انت غير خواف كبير ومن سوء الحظ ديالي انت اخويا ولد امي وبويا
0: ما نسمح لكش بارك الله فيك حرام عليك حرام نتعداو على انسانه بريئه ما عملت غير الخير هي اللي خرجتك من الحبس وردت لك ارضك وعوضتك على اللي فازك وانت واخا انت كنتي باغي تقتلها كاع نسيتي ولا نفكرك
2: اسكت الخواف شهدوا عليه انا ما خوه هو ما خويا
3: لا لا لا
4: على الشيطان راكم
2: تقول اسمع ادريس وروح بكره هكا تعذب يا المسخوط
0: شوف راه غادي يجي اليوم اللي غادي نقطع لك فيها ديك اليد المجرمه
4: خذ زعما
5: كنتم في الاستماع الى مسلسل راضية شارك في التشخيص
6: رشيد الحراق
5: المحجوب الراجي
6: فاطمة بن مزيان
5: أحمد الناجي
6: ماريا صادق
5: أنور الجندي
6: إكرام البصري
5: مصطفى تهتاه
6: نجاة الخطيب
5: بن عبد الله الجندي
6: محمد خدي
5: مجيدة بن كيران
6: حسن مكيات
5: محمد الرزين
6: محمد الطالب
5: هنية الغاشي
6: فريد الرقراقي
5: فاطمة بوجو
6: عبد الرحيم أمين
5: نعيمة الزياني
6: الحسين الحي
5: حكيمة كريم
6: عزيز العلوي
5: عبد الحق بن المجاهد
6: كمال العبودي
5: وحميد زيان تأليف محمد أحمد البصري ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي إخراج حميد زيان

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفاً عاماً يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة، حياكم الله وبياكم وبالرحب نستضيف أسماعكم الطيبة. أملنا فيكم بعد الله كبير أن تنسجم حلقات هذه السلسلة الإذاعية وأفق انتظاركم تقديرا لذوقكم الرفيع ولما تتفضلون به من وقتكم الثمين. موضوع هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الموسيقى والغناء، لغة الأرواح وصدى الوجدان. مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك أنه حين يعجز اللسان عن التعبير تتكلم الموسيقى، وحين تضيق بنا الكلمات ينفتح باب الغناء. نعم مستمعاتنا مستمعين الأماجد، منذ أن سمع الإنسان خفق قلبه وهو يبحث عن صوت يشبهه، صوت يواسيه ويترجم أفكاره ويهدهد روحه في ليالي التعب، ولذلك ومن أجل ذلك لا تعد الموسيقى مجرد نغمات، والغناء ليس مجرد أصوات بل هما امتداد لما نخفيه في أعماقنا ومرآة لما لا يقال في حضرة الموسيقى. الموسيقى تمنح الروح أجنحة وتحلق بالعقل وتبعث على الخيال وتضفي الحياة على كل شيء، كما قال عنها الفيلسوف أفلاطون. وقال عنها الفيلسوف أرسطو: الموسيقى تطهر النفس وتغذي الروح، وهي تعبير عن العاطفة الإنسانية في أرقى صورها. وقال عنها الظاهر الموسيقي زرياب: الموسيقى مرآة النفس، ما صفت النفس صفتي الألحان.

الموسيقى كالعطر تفوح دون أن ترى وتؤثر دون أن تمس، هذا ما قاله عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولكم هو جميل قول عباس محمود العقاد حين عبر عن البعد الكوني للغة الموسيقى التي تنفذ لأغوار أي إنسان بلا استئذان ولا جواز سفر، لأن الموسيقى جسر تعبر منه الأرواح لنتواصل بينها، حين قال: حديث الروح إلى الروح لا يحتاج إلى ترجمان. وقال عنها شاعر المرأة والقضية نزار قباني: وطن من لا وطن له، ولغة من لا يتقن الكلام. حقا وصدقا أحبتي المستمعين الكرام الأعزاء، لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى مجرد ترف وأن الغناء محض لهو، بل هما من أعمق تجليات الإنسان في صفاء الوجدان ومن أنقى تجارب الشعور، هما سلام مؤقت من ضجيج العالم وعناق صامت بين الروح والصوت. فكلما ضاقت بنا الحياة سكننا لحنا ورددنا أغنية، لأن في الموسيقى حياة وفي الغناء شفاء.

ختاما نقول لكم مستمعاتنا مستمعينا، دمتم على الموسيقى مطمئنين وسعداء. من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية.

0: من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

بالريح العبينا وبغفل ممشي عيدنا وهب الريح العبينا وبغفل ممشي عيدنا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام وجت

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الحب وعلمني نرهف سمعي هدبني الحب وعلمني نرهف سمعي وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد وغير حبيتك يا عجبة تغير طبعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي هدبني الحب

صغر وفتحت عيني لقيت الجمال في كل مكان كل مكان كل مكان. وفتحت عيني لقيت الجمال في كل مكان.

0: على مدار الساعة.
1: ذا وقت جديد لينعود حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالسي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد، نعود فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. انعقد بمقر ولاية جهة الداخل وادي الذهب اجتماع خصص لبحث مختلف التحضيرات والتدابير، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة. وقد شكل هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل مناسبة لبحث التحضيرات الخاصة بعيد الأضحى المبارك على مستوى الجهة، لا سيما التدابير المتعلقة بوضعية القطيع وكذا الإجراءات المتخذة على مستوى نقاط البيع والمراقبة الصحية والبيطرية، مع التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين. نظمت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بجهة الداخلة وادي الذهب ورشة تحسيسية حول تعزيز الثقافة المالية لفائدة المستفيدين من برنامج محو الأمية الوظيفي بقطاع الصيد البحري. وتندرج هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع بنك المغرب فرع العيون وجمعيات وادي الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة في إطار تعزيز انفتاح برامج محاربة الأمية على أبعادها السوسيو اقتصادية والتنموية، بهدف ترسيخ المكتسبات وتطوير عرض تربوي مندمج يجعل من محاربة الأمية مدخلا للتمكين الشامل وللتنمية المستدامة. وفي هذا السياق استفاد المشاركون من أنشطة تفاعلية وتأطيرية همت مواضيع مرتبطة بالتدبير المالي اليومي، بما في ذلك الادخار وإعداد الميزانية الأسرية وطرق التوفير وكيفية فتح الحساب البنكي وتدبيره، إلى جانب الاستعمال السليم والآمن لوسائل الأداء والتعريف بخدمات التأمين وأنواعه. احتضنت مدينة الداخل أشغال الدورة 22 للمؤتمر الوطني لأمراض الدم المنظم على مدى 3 أيام بمبادرة من الجمعية المغربية لأمراض الدم. ويعتبر هذا المؤتمر أحد أبرز المواعيد العلمية ضمن الأجندة الطبية الوطنية، حيث جمع أخصائيين مغاربة وأجانب لمناقشة أبرز المستجدات في مجال أمراض الدم وأمراض الجهاز الدموي، لا سيما فقر الدم وسرطانات الدم ومختلف الأمراض المرتبطة بالدم. ويشكل الحدث فضاء للتبادل العلمي والتفكير المشترك حول سبل تحسين التشخيص والتكفل بالمرضى وتتبع حالتهم الصحية، فضلا عن تبادل المعارف والخبرات بين مهنيي الصحة والباحثين والأطباء الشباب. احتضنت مدينة الداخلة أشغال منتدى جهوي حول خارطة الإصلاح التربوي 2022-2026 الحصيلة والأفاق، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين التربويين والشركاء المؤسساتيين والترابيين والمدنيين للمنظومة التربوية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويندرج هذا المنتدى الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب في سياق تنزيل أهداف خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026. وانكب المشاركون في هذا المنتدى من خلال ورشات موضوعاتية على التطرق إلى جملة من القضايا التربوية ذات الأولوية، منها المقاربات البيداغوجية الصفية والحكامة والقيادة التربوي والمبادرات المبتكرة لمحاربة الهدر المدرسي وأنشطة التفتح والأنشطة الموازية والرياضية. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة

0: بمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابيه باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حريه. تسجيل مفتوح من 15 ماي الى 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma او في مكاتب التسجيل المفتوحه طيله ايام الاسبوع.
6: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: حميد ها حميد.
1: نعم الحاجة.
0: أجي يا وليدي أجي أجي تصير واحد كويس ديالتي.
1: أري لوحدك
0: يلا بسم الله.
1: ذكرتيني حاجة بديك الأغنية ديال

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضى عليك. تبارك الله على حميد.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا مين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكد من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك ياك ندمنوا حقنا في التسجيل.

0: الانتخابات التشريعية الليلة هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجل كاملين إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
5: السنيورة جاكلين.
6: السنيورة جاكلين.
5: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
6: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
5: ضبط الصوت وسجل الحلقات
6: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
5: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: السنيورة جاكلين اقتبسها بتصرف وأخرجها محمد أحمد البصري.
1: الحلقة 28.
2: Et tu le défends. Vous êtes de la même trempe, toi et ton père. C'est scandaleux. La honte. Je comprends mieux. Maintenant que je suis en situation réelle, que chez vous, les hommes sont des machos. Ça s'appelle de l'inhumanité, hein.
3: Je ne sais pas si je ما بقى ما يتقال، وكل تصرف مني خاصني نحسب له ألف حساب وحساب، وكل تصرف منها لازم نواجهه بذكاء وتروي باش نزول من دماغها هاد الحكم الجائر. تفرقوا زعما؟ يمكن حسلينا بزوج. لا لا لا لا لا أبدا، جاكلين واخدة كل تفكيري، ما نقدرش، يستحيل. قلت لك ما يمكنش. أعوذ بالله، أنا ما يمكن نتكلم مع راسي. واش حماقيتو ولا قربت يخرج لي العقل؟ علال، اش هاد الشي عندك؟ بلاتي شكون يكون عليه يرجع بهاد السرعة؟
4: كيف سمحت لك نفسك أن تتصرف معي ذلك التصرف الأهوج؟
3: أنا الذي تصرفت معك تصرفا أهوج. عجبا،
4: صفعتني ولكمت صديقا بريئا لم يرد سوى أن يصلح ذات البين بيننا. أهذا هو علال؟ أهذا هو علال الذي منحته كل قلبي ومشاعري؟
3: أنا في غاية الأسف أعتذر عن كل ما صدر مني، ولكن ليس معنى هذا أنني المخطئ. تذكري معاملاتك الأخيرة لي.
4: وأضفت إلى كل ذلك هروبك من المنزل.
3: أين قضيتي ليلة أمس؟
4: في بيت والدي. روز وجاك هما اللذان أوصلاني إلى هناك. يمكنك أن تتأكد بنفسك من صدق كلامي. إنك تغار علي بشكل لا يقبله المنطق.
3: أنا؟ أنا أغار؟ أنا أغار عليك أنت؟ وما دليلك على هذا؟
4: تصرفاتك خير دليل.
3: أرجوك دعيني الآن وشأني.
4: أهو هروب من الواقع؟
3: افهميها كما شئت.
4: وعلى ماذا عولت؟
3: على الخلود إلى الراحة والتأمل.
4: كم يلزمك من الوقت للراحة والتأمل؟
3: قولي شهر، شهرين، ثلاثة.
4: سأعطيك عاما كاملا ودائما.
3: شو الكلام قلت له؟ وليني حتى ضربني الشيطان للدماغ.
5: علال، مال جاك اللي خرجت كتبكي؟ ما بغاش تتهضر معايا.
3: جات سيدي كتلومني على التصرف اللي تصرفت معها ومع جاك، وقالت لك باتت في دار بوها جاك وروز هما اللي وصلوها لهناك.
5: ايوا، من بعد هاد الشيء تخاصمات معاك ومشات طير لها.
3: قالت لك سيدي انا انسان مغيار، غيره ما يقبلها حتى منطق.
5: كلام جميل. ها،
3: ولما قلت لها هاد الشيء قالت باختصار علاش عولتي؟ قلت لها بغيت نرتاح نتسنط دماغي. قالت لي شحال خصك الوقت؟ قلت لها شهر او 3 شهور. ايوا خرجت غضبانه وقالت لي خذ لك حتى عام.
5: وهذا هو الحماق.
3: كتستفزني الاخت، اش ظهر لك؟ ها تمشي للجيحه اللي تضربها.
5: واش من قلبك كتقول هذا الكلام؟
3: بغيتي نركع عليها؟
5: خلينا من كلام المراهقه وجاوب. تقدر تزول الصفحه ديالها من حياتك؟ 7 سنين ل 10 علال. فكر مزيان قبل ما تصرف شي تصرف غلط.
3: نخرج من هنا، نخرج. كنحس هاد السقف ديال هاد البيت غادي يطيح عليا.
5: هو الاول، انا بعدا باقي محتاج لهاد السقف يبقى في محله. زيد سيدي زيد، حكم عليا القدر نعاشر هاد الحماق هذا.
6: يا نجات يهديك الله، ولادك مازالين صغار محتاجين للرعايه والعنايه، وجودك حداهم يخليهم يشعروا بالأمن والأمان، والحنان ديالك ما يمكن حتى مرة أخرى في الدنيا تعوضهم به.
7: راني قلت لك كاينين مربيات اللي يمكن يتكلفوا بهم.
6: مربيات نجاة تعقلي. واش بغيتي الناس يضحكوا عليك؟
7: علاش غادي يضحكوا عليا الناس؟ علاش مالي انا؟ اش اش ناقصني باش نكون حتى انا عندي شخصيتي ومكانتي في الحياه كامره كامره ناضجه؟
6: وشكون اللي منعك لالا؟ شكون اللي منعك تكوني مرا ناضجه وناجحه؟
7: ياك تضحك عليا، انت ساجني في بيتك بين ربعه الحيوط، مهمتي نطبخ ونعجن ونرعى الولاد، خدامه ومربيه، ها؟ وتقول لي شكون اللي منعني؟ ها تكلم جاوبني.
6: كتسمع؟ كتسمع هادشي اللي كتقول؟ على في نظرك الزوجه المثاليه المربيه الفالحه في تربيه الولاد، ها؟ هذه عندك ماشي مرا ناضجه؟
8: واش هذا هو المشكل؟ علاش جيت ضرب هاد الكيلومترات باش نجي نشوف لكم الحل؟ اختي نجات سمحي لي نقول لك الله يجيب اللي يقرا لك على مخك.
7: معلوم انتم الرجال في نظركم المراه الناجحه هي اللي تتوفر لسياتكم الرجال الراحه والهنا، تخدمكم في صمت وتطيعكم في صمت وتلبي طلباتكم وطلبات ولادكم في صمت. يا سلام تبارك الله عليكم، هذه في نظرك اخي هي الحياه زعما؟
8: كيفاش ما فهمتش؟
6: وعمرك ما تفهم. من نهار سيدي اللي سمعت ان بنت عمها نجوى قريبه تصبح حتى هي دكتوره، والمراه تبدلات وتقلبوا لها المراه.
8: ايوا شكون منعك؟ شكون منعك حتى انت يا لالا ما تكملي دراستك ها وتكوني دكتوره ولا قلبوا لها كاع دريه؟
7: كتزحطر عليا.
8: كل واحد واش نعطى الله من استعداد ومن طموح ومن مواهب، والنجاح في كل مجال وفي كل ميدان هو من صنع الانسان نفسه. وسمحي لي نقول لك راه ما كيحسد غير الفشل.
7: تبارك الله عليك، رديتيني بلا حياه بلا حشمه، انا اللي اختك كبر منك محساده وفاشله. ايوا مزيان السي جلال، خليتيني ندم اللي طلبت منك تجي وتحضر معايا.
8: ايوا لا لا الا كان وجودي كيضايقك. السلام عليكم.
6: لا لا لا اجي اجي اجي يا سيدي الله يهديك. والله يا سيدي ما انت خارج وانا خارج في هذا الليل هذا، فين غريت تمشي فين؟
8: اه سيدي عطى الله لوطيلات، الصباح بكري نقبت الطريق خليت الخدمه وجيت نصلح الخواطر. ظنيت نجات كيف كان عارف هديمة ديك الانسانه اللطيفه الظريفه اللي كتعرف التفاهم.
6: ايوا صافي صافي صافي،
8: بغيت غير نعرفها بالضبط اش باغيه وعلاش هاد القيامه كلها قايمه.
6: اه هذا هو السؤال اللي كنضل ونبات نوضعوا عليها، وإلا جا

0: تجاوب داك الحيط تجاوب هي. ها انت شفتي دابا هاي ها ها اللي قلت ها هاي خلات كلامنا في فمنا وخرجت. ها هاي دابا غادي تدخل لبيتها وتسد وتسد عليها وتنعس وتخلي اللي بغا شي يطلي ما يطلي.
1: ومنين كتصرف معاك بحال هذا التصرف شنو كتعمل انت؟
0: اش كندير؟ كنطيب عشاتي وكنوجدها لراسي كيف ما رونتها عرفت ولا ما عرفت. على كل حال راها خلتني نتعلم ونعشي الاولاد ونعسهم. واش هادو حياه زوجيه في نظرك؟
1: اجي اجي ما تكونش مثلا كتحم.
0: لا لا لا لا يا سيدي لا لا ما عندها والو ما عندها لا وهم ولا غيره.
1: وما تكونش مثلا ندمت على القرايه وباغيه ترجع للدراسه من جديد؟
0: لا لا لا لا لا, لا ما كنظنش. من نهار تزوجنا جريده او مجله هي الاخرى عمرها ما جات في يديها. عييت نشجعها تبقى على علاقه بالمطالعه والكتب لكن مع من؟ ما بغاتش تفهم ليا خفالي العرف معها. تصور السيده ولات كتجيها الغيره حتى من امها.
1: كتجيها الغيره من امها؟ ايوا هذا امر غريب راني ما بقيت كنفهم والو.
0: انا غنفهمك. تعقل هذه واحد شهرين لما زرناكم في الدار وكنتو مدهين مع الوالده كتوجد المعرض ديالها. اش هالشي يا سي جلال؟ الدنيا عامره من مختلف المستويات عيالات ورجال وحتى من اصحاب التلفزه والاذاعه حاضرين.
1: اه سيدي احنا ما استدعينا احد زعما عاملين معرض لبعض الناس اللي كنعرفو. ايوا ما يخفكش فم كيقولها الفم حتى تفاجئنا بهذا الجمهور الغفير.
0: اسيدي الوالده تبارك الله عليها عملت مجهود كبير اجنحه عديده هذه ديال الطرز والخياطه والطبخ المغربي الاصيل. تخرجوا على يدي على ما سمعت عدد ديال كبير ديال التلميذات على ما سمعت.
1: ايوا سنوات ديال الكفاح المستمر وما كتعرف غير تعمر اوقات الفراغ باش ما كان شعارها هو الاتقان والجوده ومحاربه الغش. كتعلمهم من قلبها وفوق هادشي كتستعان باختصاصيات اللي كيزيدوها معلومات ويعطيو دروس وكتخلصهم من عندها.
0: والتعليم حتى هو مجاني.
1: تعليم مجاني للبنات اليتيمات وحتى الفقيرات. بالحق الوالد ما مقصرش من جهده فيما يخص التجهيز والاتواب وسير من ذلك الحال نوع من الصدقه.
0: عليها الصحافه ووسائل الاعلام اهتمت بالموضوع هادشي ماشي سهل.
2: شنو يمكن للسيدة الفاضلة الحاجة الطام تقول لنا في هذه المناسبة السعيدة وهي كتفتتح هذا المعرض الحافل بالعطاء والخاص بشؤون المرأة؟
3: الفرحة ديالي في هذا النهار ما تعاد لها فرحة. أنا من يوم ما حليت عينيا وعرفت كيف غيري من البنات في الجيل ديالنا دار المعلمة. هذا الدار اللي كونتنا أنا وعداد من بنات الحومة والجيران. وكانت هذا الدار والحق يتقال دور كبير ومهم في تكوين رباط البيوت من الطراز الرفيع. هناك تعلمنا الفصالة ديال الملابس التقليدية وتعلمنا الخياطة وتعلمنا الطرز ديال مناطق المغرب كلها. الطرز الفاسي الرباطي التطواني. وانا من هاد المدرسة ديالي المتواضعة زدت حتى الطبخ ونسيج الزرابي.
2: اللي بغيت نعرف واش الحالة ديالك الصحية ما كتشكلش واحد العائق وانت كتسيري هذا المشروع الواعد والهام؟
3: لا لا لا لا ابدا ما كنجبر حتى عرقله او صعوبه بعد الكريزة. كنظن نهار ومطر وانا كنتجول بين التلميذات وكنبين لكل وحده اش خصها تعمل ونلاحظ عليها الا غلطات ونساعدها باش تعلم على الصح وتخرج من تحت يدي ومن المدرسه ديالي الصنعه المزيانه باش لما تخرج تكون طايقه في نفسها وتكسب قوتها من عرق جبينها وهي فخوره بداك الشيء اللي كتنزل من يديها.
2: وشنو هي الحجه النصيحه اللي يمكن لك توجهي في هذه المناسبه العظيمه؟
3: النصيحه اللي كنوجهها لكل واحد كتب عليه الله وشاءت الظروف وتصاب بها وصبح معوق يطرد من قلبه الياس ويعرف باللي الله سبحانه وتعالى كيوضع سره في اضعف خلقه وانه لازم يبحث في اعماقه على اشياء اللي يقدر يزاولها ويتفوق فيها. يعني بدل من الياس يبحث ويقلب لربما تكون عنده مواهب في شي ميدان من الميادين. وهكذا مع الايام والصبر والعمل المستمر لا شك ينجح ويقدم ليلو ولبلادو والإنسانية أعمال جليلة ومشكورة، ويكون بطبيعة الحال عبرة لغيره من المعوقين وحتى للناس العاديين. المهم العمل والعمل ثم العمل.
2: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
3: صدق الله العظيم.
0: من ذاك النهار ولما ظهرت الحجة على شاشات التلفزة وقال ذاك الكلام، نجات ضلات كتبكي بحرقة وقالت لي:
4: الوالدة عمرها ما عرفت في حياتها الراحة ملي خدت با، كان غير صنايع دريويش قبل ما يموت باه ويورث فيه، لأنه الله يرحمه كان بخيل ما كانش كيعتقه، وهي اللي شجعته وقفت بجنبه وعونته بالليل والنهار، هو ناعس وهي سهرانة على الخياطة والطرز حتى كتبقى فينا باش حنا عمرنا ما نتخصو ولا نحتاجو. وحتى لما زحفات من رجليها وصبحت عالة ما خلاتش اليأس يسكن في دمها، بل قررت تحدى الإعاقة وتنتصر على ضعفها والظروف القاسية اللي عشتها.
0: يا سيدي كان هذا هو كلامها.
1: إذا من الأحسن سي خالد ما فيها بس تخلي نجاة تمشي تجلس حدا أمها شي مدة، منها ترتاح من هذه الحالة النفسية اللي عندها، ومنها تأخذ من أمها سي درس اللي يمكن ينفعها في حياتها.
0: ماذا بيا تبغي؟ أنا نيت مع آخر هذا الأسبوع هذا خارج عطلة لمدة شهر، وإلا ما عندها مانع ندوزو عندكم. طيب خليني أنا غادي نفتح نجاة في الموضوع ويكون خير.
5: أشنو زعما سافرت بلا ما تقولها ليا ولا تعلمني فين غادية؟
6: عندها الحق تسافر هي وبا وما با عزيز عليه اليونان ومصر، خلط عليهم لتما اش خسر؟ ياك عندك الفلوس
5: والله حتى نعملها لها على قد فمها، تخاصم منها تغيرنا كاع الناس كتخاصم، اما تسافر بهذه الكيفيه هذا معناه التحدي.
6: ايوا شنو ناوي تعمل؟
5: انا متفق معك
6: نزل معايا البلاد.
5: واش غادي نبقى ونعمل هنا؟ باش نيت نضيفك عندي واحد المده.
6: ها سيدي منين ضحكتيني، انا هذيك هي الدنيا وما فيها، نوجد لك الشنطه ونخدم معاك حتى نوصلك لداركم في حفظ الله ورعايته.
5: ايوا نمشي نرسل ورقات ومع اول طائره ميعادي والمغرب الحبيب.
6: علمتي الدار؟
5: لا نخليها لهم مفاجاه.
6: واش غادي في مره ولا
5: ما كاين؟ ولا في مره الى كتب.
6: اسيدي الله يعاونك، دبلومك في جيبك وهذا هو المطلوب.
7: دخلت عليك بالله.
8: وكيف سمعتي ولدي هو اللي جبد معايا هذا الموضوع وقال لي على الباتون.
7: الباتون بنتي انت متأكد؟
8: قال لي الباتون بنت الحاج ابراهيم واعطاني الاوصاف كلها.
7: وهي
8: ما كان ما يتخبى، هي وياه متفقين ومقادين شغالاتهم. هذاك جلال ما تدوزوش من بالك، هو اللي تبارك الله عليه صدق احسن من خوته كلهم الله يرضي عليه، وراني عطيته الاداره ديال المصنع.
7: يستاهل كل خير. كنتي قلتي لي غادي دير له خاطر وتخليه في التجاره، صنعت بوك لا يغلبوك.
8: ايوا انا دائما كنتبع السهله، كنت طامع فيه يتبع الهندسه، ولاني الخير فيما اختاره الله.
7: ايوا سيدي الله يكمل عليهم بالخير، هالشي اللي في جهدنا.
8: غدا ان شاء الله نقراو الفاتحه ونعملوا شي حفيله على قد الحال في الدار عندي. ما حدش من المجموع نجات وراجلها وخاي والاسره ديالو في مره في مره، فهمتي؟
7: اياه اللي فصلت عليا عدي عمي الحاج لبسو.
8: نعم
5: هادشي عندنا في الدار كتسمع، هادي حفله وقيله شي اسبوع ولا ما نعرف،
8: يمكن ساقوا لك الخبر ما جيو راهم موجودين عليك.
5: لا لا لا لا شكون غادي يقولها لهم؟
8: الله اعلم. المهم ليس الخبر كتب حصيص.
5: يا بسم الله الله يسمعنا خير.
8: اهلا اهلا على سلامتك يا ولدي. ومرحبا بالصديق الحبيب دولدنا علال سي علي. تفضلوا تفضلوا، اجي اجي لحدنا اجي.
9: على سلام الدكتور ديالنا
5: عمي. لاباس عليك؟
7: نار كبير هذا وفجأة صار هادي.
9: هاي هو هو على جمعهم إذا يشاء قدير.
10: ماما اخويا غادي يجي دابا يسلم عليك ماما، راه مع الرجال.
11: على سلامت وليدي، غادي نقطعو من قلبي.
10: مبارك مسعود النجاح يا لطام.
11: الله يبارك فيك يا لاله ربيعه، العقبال بنيتك ان شاء الله.
10: بقى لها عام وتولي دكتوراي ان شاء الله.
11: امين يا رب العالمين.
1: الحضور ديالك معنا اليوم وبهذه المفاجاه الساره دليل قاطع على انك كتحبني بصدق، وقلبك هو اللي جابك.
5: ايه ولكن كون علمتوني كون على الاقل جبت معايا هديه مناسبه للعروسه.
1: لا لا لا لا، هي الخطوبه جات على غفله.

0: Allô? Eh bien? Oui, il est ici. Un instant, s'il vous plaît. Elle, téléphone.
1: علاش شكون اللي عرفني هنا؟ باقي عاد جيت.
0: خويا ما نعرف، كنظن الا هي.
1: الو وي؟
2: كانت مجرد دعابة سخيفة ندمت عليها. قلت لخادمتنا انني سافرت مع والدي، والحقيقة انا كنت في باريس، وقد علمت انك سافرت اليوم الى المغرب.
1: والان ما المطلوب مني؟ ان اعود الى باريس؟
2: لا، ان تأتي حالا لمطار محمد الخامس بالبيضاء، لانني تبعتك في خط اخر، وانت تعلم انني لا اعرف طريقي اليك. فهل ستتركني اقضي الليلة كله بالمطار؟ هيا انني انتظرك في المقصف.
1: حسنا، سأتي حالا. ومشكلة هذه، السنيورة جاكلين خلط عليا حتى لهنا، وراك تنتظرني في مطار محمد الخامس. انا مضطر نخلط عليها.

0: بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي.
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

طلق عن العينين بالوسني ألم تسمعين

0: فبعطش في الثقيلة ثقيلة من الأكدار من الأكدار والحزن فبعطش في الثقيلة ثقيلة يا منى فبعطش في الثقيلة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن
1: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

فذاك الحزن في الأذني فذاك الحزن في الأذني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يصر

اقصد الاوزان ورداته الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خرق.

تقفت ولا ايه غير الفنان هزوني يلا لي معود

جمع البدا.

صداتي هو مرسين الحس من اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

عاد يا قرمي ما راد عاد عاد عاد مقيم دماشه.

personagem. Let's go, baby!

كده بذلك دام عازمون يا قلبي فرحونك ذلك دام عازمون يا قلبي.

0: التخريص انت ابا قرب تخرج سداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهول وبخيله.

0: حد بهون بعخيره
1: يا كنت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يا كنت يا

شربات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم. لا اله الا

وشي حري قازي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة وشي

حسقنا ونانا حسقنا ونانا ونانا ونانا حسقنا ونانا حسقنا ونانا عندك رمبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا قارة.

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجل السنين ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

سر الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

استهنى دار أكواني تضرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا غاني يا وروحي يا روح الكوني

الصدى تراني يا ثانية روحي للأنوار قلوبي مدبرة.

كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل قولا نامي حقيقة كل في المعنى وكل في الاسم وكل شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا رب حقق بالنبي رشاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبشير وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

بكلية في المنه بكلية في الحسن بكلية شايا من أموري كلها وحد خاطري مني إليك وكن إنسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا بي رجاءنا وهم جميع الخير في المطلق والبيت وإنك شمس الحق.

فكلية غزل لناوي حقيقتها فكلية في المعنى كلية في الحسب فكلية شابة من أمور كلها وقت الخاطر مني إليك وكن إسي لأصبح حفيظا لي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

نومي ولمسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي ومالي في نومي لو أما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي ومالي في اليمين أما لغيركم وقت الخاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي أمانا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بطير.

النفقة. يا مسيق نقاد التشهار ادفش ورت انتو انتو محوار وخوتو من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بي واظري بي كثرتنا اخبار قم ازتك قام زي حي افضل لصيدك فات شقار وجو حمار وعيني عدت الناس

0: تنصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسائل لجنيت شيفت جبرت وتحجاد وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم

شيء ما تمنعني منها محال أربع مسايل لجني شفت شبرت وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير منسني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الله قلاك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لوقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقوي وطلع من البتي ها اوعظ له القوم

عشرته تسوي يغلي الاغياد عن ناقص عندي لعينك لعينك وشعت والله عادي بان حمار على عينك.

شتر سباح يتزارك بالغيوان هذا غيناس وبو درياح وعاد وعاد وعاد ودير رمان هذا غيناس وبو درياح وعاد.

0: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم. في مشهد إنساني رائع يجسد قيم التضامن والتعاون الدولي، استقبلت مدينة الداخلة وفد منظمة شيستر الأمريكي الذي يضم نخبة من الأطباء والممرضين الأخصائيين، وذلك في إطار قافلة طبية الهدف منها تقديم خدمات صحية وإنسانية لفائدة الساكنة، وذلك بمبادرة من منظمة الشباب الرائد في سياق تنسيق مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب. ويكننا نقدم إضاءات والحديث عن هذه التظاهرة، جد سعيد أن يلبي الدعوة الشاب النشيط أشرف هدارين بصفته مستشار رئيس منظمة الشباب الرائد، وأيضا وهذا أساسا بصفته منسق القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية. سي أشرف، مرحبا بك.
4: شكرا بزاف، السلام عليكم. اولا كنبغي نشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافه الطيبه، وسعيد بالتواجد ديالي معكم عبر اثير اذاعه الداخل الجهويه التي تساهم دائما في تقريب المعلومه من المواطن وتسليط الضوء على مختلف المبادرات والمواضيع المفيده.
3: طيب اشرف، ندور منك تقرب المستمعين من البدايات الأولى بما فيها الاستقبال اللي استقبلته هذا الوفد في المطار.
4: أولا قبل ما نبدأ بالاستقبال، كان بغي نأكد على أن هذه القافلة الجراحية المغربية الأمريكية ليست بمجرد نشاط طبي عابر، بل هي مبادرة إنسانية كبرى تعكس قيم التضامن والتعاون الدولي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للاستقبال، هو منذ اللحظات الأولى لاستقبال الوفد الأمريكي
3: ودرت جميع الطقوس المغربية كانت حاضرة
4: بطبيعة الحال. منذ اللحظات الأولى لاستقبال الوفد الأمريكي بالداخلة، لمسنا ذاك الروح الترحيب والكرم المغربي الأصيل، حيث سهرت منظمة الشباب الرائد رئيسا وأعضاء ومجلس إداري للمنظمة على تحضير استقبال للوفد بعادتنا المغربية الصحراوية الأصيلة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم كبير من ولاية جهة الداخلة وادي الذهب على رأسها السيد الوالي، على توفير جميع الظروف التنظيمية واللوجستيكية لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.
3: نعم أكيد أشرف، وأنت كتحدث وأنا كنتخيل الأجواء احتفالية وكرم الضيافة ديال الساكنة. الأكيد أن عدسات الكاميرات وآلات الصور الفوتوغرافية وأيضا الهواتف وسقت أبرز لحظات هذا العمل الإنساني للفريق الطبي المغربي الأمريكي خلال هذه القافلة الطبية الجراحية مستشفى الحسن الثاني بالداخلة. ندور منك أيضا، نبغي نعرف أكيد المستمعين بالخصوص أشنهي التخصصات اللي مثلها اعضاء ديال هذا الفريق الطبي؟
4: بالنسبه للفريق الطبي المغربي الامريكي هو كان مكون من الجانب الامريكي اللي كان كيضم 24 عضو من منظمه بول شيستر فونديشن اللي منها اطباء ممرضين وتقنيين اللي تكبدوا عناء السفر والجول هنايا،
3: وطبعا في سياق التطوع الانساني،
4: سياق تطوع بدون اي ربح مادي من هذه القافله الجراحيه.
3: بالعكس خلوا عياداتهم وخلوا مصالحهم.
4: وحاجه اخرى اللي بغيت ناكد هي انه جاوا من مالهم الخاص وجاوا من العطله ديالهم اللي كياخذوها كل عام، انهم باش يسافروا، انهم باش
3: اذا هذا كيدل سي اشرف ان منظمه الشباب الرائد عندها مصداقيه، لان باش يتيق فريق طبي كبير امريكي من مستوى عالي ويؤدي هذه الخدمات المجتمعيه الطبيه بجهتنا وبخصوص بمدينه الدخله، فهذا دليل على هذا الاعتراف بمجهودات المنظمه،
4: مصداقيه ديال المنظمه
3: وهي راس مال حقيقي
4: العمل الجمعوي، وتكمن في انه كنتشاركوا نفس الهدف اللي هو التطوع وخدمه الصالح العام والجانب الانساني.
3: وشنا هي التخصصات اللي جاوا في اطارها هما كاطباء؟
4: بالنسبه للتخصصات كانت الجراحه العامه وكان طب النساء.
3: إذا داروا عمليات جراحية في المستشفى؟
4: نعم داروا، كانت القافلة كتكون من 5 أيام، اليوم الأول عبارة عن الاستشارات الطبية ما قبل الجراحة. بالنسبة تمكنوا من أنهم يديروا 35 استشارة طبية في الجراحة العامة، تمكنوا انهم ياخذوا 23 من ديك من 35
3: من بعد ما داروا التشخيص
4: انهم يمكن لهم انهم يدوزوا العمليه الجراحيه بسلاسه. وطب النساء والتوليد انهم داروا 37 استشاره طبيه وتمكنوا انهم يحصلوا على 18 حاله اللي خاصه التدخل الجراحي.
3: طيب اكيد من خلال هذه التجربه المميزه المنظمة في نظرك من خلال تجربتكم، وأظن هذه ليست الأولى، فين كتبنا أشرف الأهمية ديال تنظيم مثل هذه القافلات الطبية؟ وأكيد سمعتوا الناس وحاجياتهم وحتى أيضا فرحهم، لأن باش يتنقلوا الأطباء من أمريكا ومعهم طبعا أطر طبية مغربية، فهذا فعلا بشرة طيبة وحدث كبير.
4: بالنسبة للأهمية ديال القافلة تكمن في عدة نقاط، فيما لا غبار عليه هو تعزيز العرض الصحي في الجهة. صحيح. وإبراز روح التعاون والتضامن بين الكفاءات الطبية المغربية ونظيرتها الأمريكية. وفي نظري أنه الأهمية ديال القافلة لا تقتصر فقط على الجانب الصحي والإنساني فقط، بل تحمل أيضا بعدا دبلوماسيا.
3: صحيح.
4: مما يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فهذه المبادرات الإنسانية تجسد الدبلوماسية المغربية في أسمى صورها القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي وتقوية جسور الثقة بين المغرب وشركائه الدوليين، خاصة من خلال العمل الإنساني والصحي الذي يلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. كما أن نجاح تنظيم هذه القافلة بمدينة الدخلة يعكس الدور الكبير الذي تقوم به السلطات المحلية على رأس السيد الوالي جهة الدخلة والداب في تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية فضاء للتعاون الدولي والتنمية الإنسانية. من خلال هذا التنسيق هذا اللي كان ما بين مختلف المتدخلين لا من ولاية جهة الدخلة والداب والأطر الصحية ومديرية الجوية الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك منظمة الشباب الرائد وبول شيستر فونديشن الأمريكية، تظهر صورة المغرب كبلد قادر على الجمع بين البعد الإنساني والبعد الدبلوماسي.
3: وما نسوش شرف أن أيضا بطريقة غير مباشرة هذا كيخدم حتى السياحة والتعريف بالجهة، لأن تصور هذوك الناس اللي جاوك واكتشفوا فضاءات ومناظر طبيعية وكرم الضيافة ديال الساكنة ديال الجهة، هذا كله كيخدم أن هادو غادي يمشيو غادي يحكيو الآخرين. صحيح. يقدروا يجيوك مع أسرهم بوحدهم في إطار سياحي محض، إذن هذا عنده
4: أنا نقدر نأكد لك منهم خلال الشهادة ديالهم أنهم
3: عبروا عليها
4: عبروا عليها بصارح
3: ما قدروش
4: أنهم غير رجعوا للداخلة وغير رجعوا للسيامة
3: وأكيد ويستقطبوا ناس خرين
4: بعائلاتهم مش غير لحسب القافلة ولا حسب التطور
3: وعودتاني حتى فرصة شرف أن عرفوا بعض التقاليد والعادات بدءا بالاستقبال التمر والحليب وديك الأجواء الاحتفالية الصحراوية وكرم الضيافة. بصراحة هذا النوع ديال المبادرات تستحق. طيب أشرف، بالنسبة للمرحلة فاش كنتوا كتحضروا لتنظيم هذا القافلة كيف تمات؟ يكا أننا نعموا الفائدة، لأن أكيد غيتسألوا الناس ماشي غير القافلة جاتوا إذن كان أكيد كان تواصل كان اتصالات. كيفاش بديتوا العملية؟
4: هو فيما يتعلق في مرحلة التحضير كان مجموعة أو سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة عن بعد، لأنه كما كان عارفوه هما في أمريكا
3: وإحنا
4: في المغرب،
3: التواصل الحل هو عن بعد
4: عن بعد والاتصالات من طرف رئيس المنظمة الإمام بوسيف اللي كان وجه لي تحية.
3: صحيح، وأنتم محظوظين لأنه يتقن الإنجليزية
4: دكتور
3: الإمام،
4: وكذلك مجموعة من اللغات، أنه لعب دور كبير في التنسيق صراحة في عن بعد، لأنه كان وكذلك حضوريا بمقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، حيث استقبلنا المدير الجهوي للصحة فور علمه وصول مؤسس المنظمة الأمريكية الدكتور بيل شيستر ورئيسها السابق مايكل للوقوف على الترتيبات الأخيرة قبل بداية القافلة من أجل وضع برنامج متكامل يضمن نجاح القافلة من جميع الجوانب التنظيمية والطبية واللوجستيكية. وهنا لابد من تنويه بالدور الكبير الذي قامت به المديرية الجهوية للصحة ومنظمة شباب الرائد وولاية جهاز الداخلة في توفير الدعم والتسهيلات اللازمة، مما يعكس زعما الاهتمام الذي توليه لبلادنا مثل هذه المبادرات.
3: وبخصوص انها عندها بعد انساني وكتلصق ايضا ثقافة سياسة تقديم الخدمات الطبية عن قرب، لان كيجيوك الناس بلا ما تسافر بلا كي. طيب كيفاش كانت الأجواء ديال اليوم الأول ديال هاد القافلة الطبية الجراحية المغربية الأمريكية؟
4: بالنسبة للأجواء اليوم الأول مرت في ظروف ممتازة، حيث تم استقبال وتشخيص عدد كبير من الحالات الطبية اللي يقدر بأكثر من اللي نقدر نقول أكثر من 80 استشارة طبية. كان إقبال كبير،
3: وبخصوص ربما كتكون شي حالات اللي مالها نورمالمون ربما إما ما عندهمش إمكانيات ولا شي تخصصات ما كيناش مثلا.
4: صحيح، هو الجانب الإنساني فيها هو أنه كانت مبادرة بالمجان، العمليات والتشخيص كان والفحوصات الأولية للمرضى كانت بالمجان، وكان واحد الارتياح كبير لدى الساكنة وتفاعل إيجابي من الأسر المستفيدة. الحاجة اللي نقدر نعبر عليها هو أنه كانت واحد الفرحة والامتنان الذي لمسناه في عيون المرضى وأسرهم.
3: دوك المستفيدين.
4: نعم.
3: أكيد غيتكون أجواء خاصة.
4: للمستفيدين للأسر المرافقة لهم كان صراحة الله فيدباك كان زوين من عندنا.
3: صحيح، وهذا كيعطي واحد إحساس بالسعادة بالنسبة للمنظمين، لأن حين تسعد الآخرين فهذاك الذي يسعد كي يتلقى السعادة أكثر من هذاك الذي يتم إسعاده. طيب، الحديث معك سي أشرف وطبعا من خلال كل منتسبين لمنظمة الشباب الرائد هو حديث مفيد، لأن اللي جميل فيه أنكم اليوم كتقدموا قدوة ديال الشباب اللي عندهم المواطنة عندهم روح ديال التطوع، وهذا كله إيجابي لبلادنا. لست أدري إلا كانت شي كلمة نختم بها اللقاء وخمس خيناش الحديث بك، لأن نظرا لقيمة ديال التظاهرة أو هاد فعاليات هاد القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية.
4: الحاجة اللي بغي نختم بها هو تكون كلمة ختامية توجه بالشكر الجزيل لكل الشركاء وكنشكر بول شيستر تشيلدرن بول شيستر.
3: وهذاش من تخصص عنده هو ولا عنده شي مسؤوليه في
4: هو هو المؤسس شيستر دكتور بيل شيستر هو المؤسس ديال المنظمه وهو ريانيماتور هو دكتور التحضير والانعاش هو المؤسس ديال المنظمه. والحاجه اللي بغي نختم بها هي انني نشكرهم بزاف بزاف ونشكر المغربيه اللي شكرتها في المره الفايته اللي ابت الا ان تكون القافله الجراحيه بالمغرب وابت ان تكون الا في المدينه الداخله. كنشكرها بزاف السيده فاطمه الزهراء بن مزيان على المجهودات اللي قامت بها.
3: هي تخصصها جراحه
4: هي المساعده جراح اولى في امريكا.
3: وهذا كيفرح بشوف مغاربة ومغربيات اليوم يسدون هذا الصنيع الجميل صنع الخوتهم وخواتاتهم في المملكة المغربية. فهذا دليل على أن الشعب المغربي شعب متضامن متعاون بصراحة. وهذه ثقافة طبعا كيرسخة أيضا جلالة الملك وهذا شفناه في كوارث طبيعية في الزلازل كيف أن ملحمة التضامن تظهر بقوة في هذه اللحظات اللي كتكون حرجة.
4: صحيح. باش ما نطولش عليكم ونختم نبغي نكمل الشكر ديالي أتوجه بالشكر الجزيل لكل الشركاء المتدخلين خاصة منظمة الشباب الرائد مديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة بول شيستر فونديشن والسلطات المحلية وولاية جهة الداخلة وادي الذهب على رأسها السيد الوالي جهة الداخلة وادي الذهب وكافة الأطر الطبية والإدارية والمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح هذه القافلة. كما أؤكد أخيرا أؤكد أن مدينة الداخلة أصبحت اليوم منصة للتعاون الدولي والعمل الإنساني بفضل الرؤية الملكية السامية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية فضاء للتنمية والانفتاح والتعاون بين الشعوب. وشكرا.
3: إذن تبارك الله عليك. باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم أشرف هدارين مستشار رئيس منظمة الشباب الرائد واللي استضفناه بصفته منسق القافلة الطبية الجراحية الأمريكية المغربية. وأكيد من خلال الحديث معها مستمعتنا مستمعين الكرام تطحن تبقى هذه القافلة الطبية مبادرة إنسانية نبيلة كتأكد أن العمل التطوعي والصحي كيشكل جسر للتقارب بين الشعوب وكيقدم رسالة أمل كتعزز قيم العطاء والتآخي كما كتعكس أيضا هذه المبادرة المكان اللي كتحتلها مدينة الداخلة كفضاء للانفتاح والتعاون الدولي وواجهة للمبادرات الإنسانية الهادفة إلى خدمة الإنسان. دمتم سعداء وإلى اللقاء.
5: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخلة الجهوية إذاعة كل الأجيال والأذواق.

يطعن خصمي وهو يغضى يا نرجين يا يواني. إنني ليث نابوس ليس لي بالخلق ثاني.

اسمعاني نغمة الاس اسمعاني نغمة الاس يا في حتى تطيباني اطيب الاصوات عندي اطيب الاصوات حسن حسن حسن حسن من صوت الدواني صرير الرمح شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا شهرا وصرير الرمح شهرا بغى يوم الطعان وصرير الرمح

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية؟ لاش تهمنا الانتخابات التشريعية؟ هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل المولي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هم اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: السلام عليكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة الداخلة الجهوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأبدان، وجعل العافية زينة الحياة وقوامها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بشريعة تقيم حياة الإنسان على الاتزان بين صلاح الروح وسلامة الجسد. أما بعد مستمعي الأفاضل، فإن نعمة الصحة من أعظم ما أودع الله في أيدينا من النعم، وهي نعمة خفية القدر عند وجودها، جلية الألم عند فقدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا جعل الإسلام العناية بالصحة جزءا من التعبد، لأن الإنسان لا يقوى على طاعة ربه ولا يقوم بواجبه في الحياة إلا بجسد محفوظ ونفس متزنة. فكان أول ما قرره الشرع حفظ النفس، فنهى عن كل ما يفضي إلى هلاكها، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وحذر من سبل الضرر والهلاك، فقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أرسى أسس هذا الحفظ على الطهارة والنظافة، فجعلها من شعب الإيمان، وربطها بأعظم العبادات، ليكون المؤمن نقي الجسد كما هو نقي الروح، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كان كثير من الأمراض ينشأ من سوء التدبير وجه إلى الاعتدال، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجعل الوسطية سبيلا لدوام العافية، ثم بين أن حفظ الصحة لا يقوم على الوقاية فقط، بل يشمل أيضا العلاج والأخذ بالأسباب، ليجمع المؤمن بين التوكل والعمل. وإذا توسعنا في معنى الصحة مستمعي الأفاضل، وجدناها لا تقف عند سلامة البدن فقط، بل تتجاوزها إلى سلامة القلب وطمأنينة النفس، وهي ما يصطلح عليها بالصحة النفسية، وهي أحد أركان العافية التي أمر بحرصها الإسلام. فالذكر وطمأنينة القلب يمنحانا سكينة تنعكس على أبداننا وحياتنا، فتتفاعل نفس الإنسان وجسمه تناغما يؤدي إلى التوازن والصحة، ويوفر له قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الحياة وتحمل أحداثها. فالمؤمن الذي يحافظ على الذكر والإيمان يستقيم قلبه ويسلم بدنه، وتتجلى في سلوكه وتعامله مع الناس رصانة وتفهم وتركز. وقد أكد الله تعالى على أهمية ذكره في طمأنينة القلوب، فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك مستمعي الكرام إشارة صريحة إلى أن الطمأنينة والسكينة تستقيم منهما أبداننا وتنعكس على صحتها، فينعم الإنسان بقوة ونشاط وحياة متوازنة. ويكفي أن نعلم أن التوكل على الله والاعتصام بذكره يحول بين الإنسان والضغوط والأفكار السلبية، فيساعده على تنظيم نومه وتقليل التوتر وتقوية المناعة وتوازن الهرمونات في جسمه، وكل ذلك يعود على صحته بفائدة عظيمة. ومن كمال هذا المنهج أيضا أنه قرر أصلا عظيما، وهو الوقاية قبل العلاج، واتخاذ كل سبيل يقوي البدن ويحمي النفس. فجعل الإسلام التداوي والاعتناء بالصحة من الأسباب المقربة إلى رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث مستمعي الأفاضل أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب الطبية والوسائل الشرعية للعلاج، مؤكدا أن السعي للتداوي ليس منافيا للتوكل على الله، بل هو تكامل بين العمل بالأسباب والتوكل على الخالق. فكل داء فيه حكمة وله علاج، والحرص على الصحة والعافية أمر واجب، لأن حفظ الجسد والنفس سبيل للحفاظ على الطاعة ولخير الفرد والمجتمع. مستمعي الأفاضل، إننا نعيش في نعمة الصحة أياما وسنين نتقلب فيها دون أن نستشعر قدرها، ونتمتع بعافيتنا دون أن نؤدي حقها، حتى إذا سلبت منا لا قدر الله عرفنا ما كنا فيه من نعمة عظيمة. فلنتفكر جميعا، كم من مريض يتمنى أن يعود إليه يوم واحد من عافيته، وكم من مبتلى ينظر إلينا ونحن في صحتنا ونحن لا ننظر إليه. إنها نعمة بين أيدينا، ولكنها سريعة الزوال قريبة الانتقال، فلا نغتر بعافية، ولا نؤجل شكرها، ولا نضيعها في غفلة، بل نحفظها مستمعي الأفاضل طاعة، ولنصنها شكرا، ولنجعلها سبيلا إلى رضوان ربنا. ولنعلم أن هذه الأبدان أمانة سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عنها كيف حفظناها وفيما استعملناها، فإن أحسننا مستمعي الأفاضل كانت لنا، وإن أضعنا كانت علينا. فلنبادر قبل أن نندم، ولنغتنم قبل أن نحرم. فإن أعظم الحسرة أن نفقد الصحة يوما، ثم نتذكر أننا لم نشكرها حين كانت بين أيدينا. مستمعي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يجعلها عونا لنا ولكم على طاعته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حديث المجلس العلمي.
5: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
6: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم عن تنقير التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن التابعين. قال الله تعالى لنبينا محمد صلوات الله عليه وسلامه مؤرفا لقدره: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقد فضل الله تعالى بعض الرسل على بعض فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقد فضل الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا بوجوه: أولها أنه ساد الكل، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق السنية، ففضله سبحانه وتعالى في الدنيا بالمناقب والصفات وفي الآخرة بالمراتب والدرجات، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. وهذه الخصائص هي تعظيم لقدره صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى افترض على العباد طاعته وتعظيمه وتوقيره، ومن دلائل اتباع السنة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتعظيم سنته، بل ذلك من شعب الإيمان العظيمة ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل أكثر من كل ولد لوالده. وقد أمر الله تعالى بذلك في القرآن العظيم بقوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون بالقلب واللسان والجوارح، فأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالقلب فيكون بالاعتقاد الجازم بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وتقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم باللسان فيكون بكثرة الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وأعظم الثناء عليه الصلاة والسلام عليه، كما أمر الله تعالى عباده المؤمنين في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمراد بقوله صلوا عليه أي دعوا ربكم بالصلاة عليه، ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد أي عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وقولنا وسلموا تسليما أي حيوه بتحية الإسلام. ومن تعظيم صلى الله عليه وسلم باللسان الإكثار من ذكره ولزوم الأدب حال ذكره باللسان، بأن نقرن ذكر اسمه بلفظ النبوة أو الرسالة مع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إنفاذا لقوله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بأن يميز النبي صلى الله عليه وسلم حال المخاطبة بالنداء وهو الذي حذر من ترك الصلاة عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ووصفه بالبخل في قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم بالجوارح فيكون بالعمل بشريعته ودعوة الناس إليها وتبليغها للناس، والسعي في إظهارها والذب عنها وتألمها وتأليمها. وهذه لمأ وإشارات يكتفي العاقل الفطن بمثلها، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لاتباع رسوله في سنته وطريقته وجميع أخلاقه الظاهرة والباطنة. والحمد لله وحده، وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
7: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
8: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.

doing

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. برنامج للتوعية من تنشيط أحمد العهدي. في البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا، مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عادة كتنظم واحد المجموعة ديال الحملات اللي الهدف منها وهو أن المواطنات والمواطنين يحافظوا على صحتهم، وهذا على كتكون هذه الحملات الوطنية للصحة. وأثير إذاعة الدخلة طبعا كيواكب كل هذه الحملات، وعنده أيضا برامج أخرى اللي كتساهم دائما في مجال هذه الثقافة الصحية أو التوعية الصحية. يكن المواطنات والمواطنين تكون عندهم مجموعة من المعلومات، لأن الوقاية أفضل وخير من العلاج. في هذه الحلقة إن شاء الله لنخصها الموضوع. أكيد العديد من الناس أولا ما كيعرفوش الأعراض ديال المرض ديال داء السل، فيه اللي كي يجيب ليه الله أنه فقط عنده الكحة أو سعال اللي غادي يفوتو، وهو ما كيعرفش أن داء السل مرض خطير فعلا كيعادي. ويكننا تكون عندنا معلومات أكثر على هذا المرض وقاكم الله شر، فغادي نخصو هذه الحلقة للحديث عن داء السل، شنو هي انتقال العدوى ديالو، الأنواع.

0: ديالو، شنو هي الاعراض، العوامل ديال الخطوره، كيفاش نقدو نقومو بالتشخيص، اشنو هي طرق العلاج والوقايه، وايضا تكون عندنا فكره عن وضع هذا داء السل بالنسبه للمملكه المغربيه. وسعيد انني نستضيف مشكوره على تلبيه الدعوة كعادتها شيماء بودبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأوسر. شيماء مرحبا بك، منتي
1: يا مرحبا بك وسهلا أستاذ يصل، مرحبا وسهلا.
0: طيب فاش كنقولوا داء سل، ياك ما يوقع خلط بينه وبين سعال ربما او زكام او شيء من هاد القبيل، كيفاش نقدروا نعرفوا هاد داء السل او السل كيف ينعتوه الناس؟
1: داء السل نقولوا هو احنا بالبيضان هي الماتشات.
0: مزيان انه يذكر
1: السل هو مرض معدي يتسبب بكتيريا متفطره، السلية ميكوباكتيريون تيباركولوزيس، تصيب ذو الرئتين بشكل أساسي، لكنه قد ينتقل ليصيب أعضاء أخرى مثل الكلى، العمود الفقري، الدماغ، العقد اللمفاوية، يعني ما هي بالضرورة للرئتين لأن راه خالق لي يعود اللي يقول لك لا، يعني تيباركولوز بيلمونير تيباركولوز اكسترا بيلمونير، يعني
0: الاخر كي تجاوز الرئتين
1: يعني ما هو يعني اللي قد يصيب اي عضو من اعضاء الجسم، ويعود يعد من اقدم الامراض اللي تصيب الانسان ولا يزال من الاسباب الرئيسيه للوفيات بالامراض المعديه عالميا.
0: إذن طيب هاد السل عادة المعروف عنه ربما شائع عليه، وهذه حقيقة علمية، أن هو واحد العدوى اللي كتنتقل، شنو هي الطرق باش كينتقل كتنتقل هاد العدوى ديال داء السل؟
1: والله بيلي المانشات كيف قلنا ولا زاد السل هي أسرع عدوى اللي تنتقل، تنتقلنا بشكل أسرع وتقدر تبعد عنا فيها بؤرة في مكان واحد. بيه اللي تنتقل عن طريق الهواء، يعني كي هرقاج كان قاعد في زر حد عطس حداه ولا يتكلم معاه ويعود هو ذاك هرقاج ولا ذاك الشخص مصاب بسل رئوي نشط، يعود يطلس ريق ويتكلم والريق ويطاير، يعني ذاك الريق راهو بيعود يحتوي ذاك الرذاذ اللعاب يقدر يعود يحتوي على ذيك البكتيريا، ويتم استنشاقها ذوك القطيرات من أرقاج اللي في زره واللي قاعد يتكلم معاه، وفي ذي الحالة يقدر يصاب حتى هو نفسه. لأن لجينا نشوفه المانشات ولا زاد السل ما تنتقل بالسلام، ما تنتقل بالمصافحة، وما تنتقل بمشاركة الطعام، وما تنتقل من الملابس، فاهم يا قير؟ كيف قلت لك يعني ذاك الرذاذ والله يعني قد لي هذا. وبالان هون كان واحد الملاحظة هو عن شخص مصاب بالسل الكامن لا ينتقل بالعدوى، بينما المصاب بالسل النشط هو المصدر الوحيد للعدوى.
0: طيب قد سمعت ان هذا السل فيه انواع شيماء؟
1: فيه نوعين كيف قلت بركاتية، خالق السل الكامل والسل النشط. السل الكامل يعود البكتيريا الموجودة في الجسم خالقة بكتيريا غير ما نشيطة، يعني دي الحالة ما لي تعدي، يعني خالقة بكتيريا الشخص اللي لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل العدوى، قد تتحول إلى سل نشط إذا ضعف الجهاز المناعي، يغري في أي لحظة تتحول يعني سل نشط، يعني قد يعود معدي إلى عاد عنده ضعف في المناعة. بالنسبة للسل النشط هي بكتيريا نشيطة تتكاثر بسرعة وتظهر الأعراض ديالها، ويعود ذاك الشخص قاعد يشكل خطورة على الآخرين ولا على ذوك اللي في زره كامل ولا على عائلته بها اللي يعود بسرعة ديال الانتقال دياله.
0: طيب ياك ما يوقع خلط بين داء السل وربما بعض الأمراض اللي شبيهة أو قريبة، كيفاش نقدروا نعرفوا الأعراض ديال داء السل؟
1: داء السل من الأعراض ديالو نقولوا احنا السل هذا الرئوي النشط كنا نقولوا عنه خالق سعال مزمن، يعني زاد كحة يتم لها يكح لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة، يتم ذاك الرقاج لا يكح، ومن المرات كحته نعود لا لاحظنا نجبروها عنها متافقة معها فيها دم والله يا فيها نخامة، نخامتها ياسرة
0: إذا كيف ذاك يتطور.

0: يعني في دي الحالة نقدو نشكو فيه عنه راه مريض السم. ولا زين
1: ربما حتى كيكون عنده واحد النحافه واحد الضغط
0: اكجايته وفي ديك الحاله ملي نقدو نقولوا عنه مبين الاعراض عن يعود عنده الم في الصدر، الم في القشوش، يعود قشوش ودائما يتحسس منه، يحس به ينعقار عليه وياسر من الامور، يعني مشكل وجع. ويعود ملي كيف قلت ملاهي، تعود عنده فقدان في الشهيه وفقدان في الوزن، تلك ملاهة ماشي ينقص حاله
1: على وزنه
0: ماشي ينقص حاله والشهيه ما تلات خالقه عنده، وتجبره للسلي لا حتى عنهم يبقاو رقيقين ما هم خالقين بهم اللي شهيتهم مقفوله
1: وصعوبه في التنفس طبعا.
0: ويعود ملي ذاك مع الشهيه، قلت الشهيه دائما مصاحبهم واحد الارهاق اللي دايم وتعب اللي يتم دائما تجبره فتنا فاهم، وتجبر مولي يقدر يعود يخلق معاه تعرق ليلي، يعود مولاه في الليل يتم لا يعرق، هذا يعني حتى هو من الأعراض. تجبر معاه يتم يقبض شعرين، تم قاعد يقول لك أنا يا أخي حاسب شعرين والله ماني عارف مالي ولا قابضتني زاد الحمى، حمى تقبض مولي مولاه حمى خفيفة. هذا كامل كفت قلت
1: من الأعراض ديال السم. طيب وش هي عوامل الخطورة شيماء؟
0: عوامل الخطورة هي عنه منين يعود عندنا ضعف المناعة، ضعف مناعة ذاك الشخص، كي مثلا هاول يعودوا فقدان اللي تعود فيهم ذا فقدان المناعة المكتسبة يعني فهمتني، ويعودوا ملي أصحاب مرضى السكري حتى هو عامل مع عوامل الخطر، ولا زاد سوء التغذية وهاول يدخنوا حتى ويعودوا يشكل عليهم خطر، يشكلوا على ريتهم. وهاو مدمني الكحول ماني نفس الشيء، هاو اللي عدو في عايشين في أماكن مزدحمة حتى سيئة التهوية، كيف هاو اللي عدو في دور الصفيح تعود في بلايص اللي ما دخلها الهواء ولا شيء، هذا كامل يقدر لا يتعار يعود مالي حتى من عوامل الخطأ. الاحتكاك المباشر مع مريض السل النشط تجبر رقاش، كيف مثلا في بلد مغموم والله عايشين في دور صفيح والله في بلاصة تعود بانين هما براكة ما فيها منفس وعايشين فيها
1: الرطوبة
0: وفيها الرطوبة وفيها أثل ترواقيش، يعني ديك تعود عدوتهم سهلة، ذاك تعود كامل عدوته سهلة. وفي نفس الوقت هما اللي ننساو الأطفال الصغار وكبار هاو الناس الكهولة اللي كبار شوية في العمر حتى هم يعودوا أكثر عرضة للإصابة في دي الحالة،
1: وعادة بنيتهم صحية
0: هي قاعمة خالقة لحامدين المولانا، وفي دي الحالة هم اللي يعودوا يشكلوا حتى هما خطر من عوامل خطر ديال السل ديال مانشستر.
1: وبالنسبة لتشخيص شيماء،
0: بالنسبة للتشخيص اللي يعني عند واحد منذ الأعراض والله زاد شك في راسه، خالق التشخيص يقدر يعدله كيف باختبار بالدم فهم، اختبار يعني
1: يدير تحليل
0: ودير تحليل ديال الكخاشة هادي البلغ باش يخرص ديك البكتيريا اللي تخرص تحت المجهر ولا بالزر، وتخالق أمالي ديال سوى الأشعة للصدر باش يعدلوا له راديو القشوش ويتأكدوا هما كانوا فعلا من وضع ديال الرئتين وذا الشيء. وكاين الكشف السريع الحمض النووي البكتيريا وتحديد مقاومة الأدوية بس.
1: طيب شفنا طرق انتقال العدوى، أنواع داء السل، أعراض، عوامل الخطورة، تشخيص، أكيد له طرح المستمعات والمستمعين أسئلة اللي وهذا من أهداف هذه الحلقة هو ما يتعلق بالعلاج.
0: هو السل الحمد لله ما نقدر نقول عنه مرض اللي ما يعالج يعني، وتبارك الله من بين الأمراض اللي متغلب عليها الحمد لله المغرب، يعني
1: وعاد فيه كي يعني
0: خالق هو خالق تلقيح وخالق أموره كاملة، غير حتى ومالي دواه خالق احنا ذاك نتكلموا على العلاج تلقيح
1: وخلوه من جانب الوقاية بشكل مبكر،
0: يعني كيف قلت أرجع جميل فوت تجي واحد منذ الأعراض واكتشف راسه بشكل وهون اللي نعود ربحنا الوقت هو في علاجه، وأمم توم اللي ربحنا فقط عنا ما عدت عنا بؤرة في ذاك المنزل
1: عوض سابق ما يسرح
0: تجي عوض علاج شخص شخصين ولا ثلاثة نعاج وشخص واحد
1: تمام.
0: كيف قلت بيلي هو ما يعود سل نشيط يعود هوين عدوته يعني بالعجلة أرجع جي قد يتعين عدا لا من الكلام والرد الريق ويطاير قد لا ينعد في ذي الحالة، يعني هون العلاج خالق وخالق أملي لأنه مرضى السل راهم ينشفوا تماما مع مولانا باللي يعتمد على مزجيج من أربع مضادات حيوية تعود

0: ما لمدة 6 أشهر لا تقل عنها، من 6 إلى 9 الفوق على حسب. يعني كيف قلت لك يخلطوا له دوكا مزيج ديال 4 دوك ديال المضادات ديال الادويه ويعالجوهم به، ويعود عنده بروتوكول خاص به يعطيه له البلمونير صاحب الريه باش البلوم باش يعدل هو، يعود في دي الحاله نحبسوا النشاط ديالو يعني ما تلي يعود عندنا حيوي، ما تلي قد يعود كونتاجيو، ما تلي يعدينا شخص اخر، وميم طون يعني نتحكموا فيه ونحصروا داك المرض في يعني شخص وديك الحاله ما تلي قد يعدينا شخص ثاني من في ديك العائله ولا لا. ها يعني وهون نتاكد عنه الالتزام بالعلاج ضروري باش لتجنب مقاومه الادويه. في حالة السل مقاوم للأدوية راه يكون العلاج طويل وصعيب. يعني أرجاج نطلب من هذا المنبر يعني ينفو يعود في ذي الحالة والله عنده حد من أهاليه في ذي الحالة ينصحوا عنه يصبر فعلا، والله البروتوكول شوي صعيب ويعني لا من جانب النفسي ولا ياسر من شي، قال لا يصبر عن 6 أشهر اشبه فيه باش ما تعود عندنا ديك
1: لاغيزيستونس، اي تهاون الله يحفظ
0: ما تعود عندنا ديك المقاومه ديال البكتيري ويعود علاجه طويل ويطلب ياسر وفهمت. وحتى كاع الشخص المصاب ما تعود عنده ديك الطاقه عوض 6 اشهر ويقعد تخبط في الى عام به ديك كثره الادويه اللي عمل ودا الشيء وحب وحب الدواء شويه كبير ودا لا يصبرته.
1: طيب فيه عملا بالمثل السائر المشهور والمعروف، الوقاية أفضل أو خير من العلاج، كيف تاشي قد أرجاج أنه فعلا تكون يتقي، تكون عنده وقاية من أنه يتصاب بهذا داء السل؟
0: فعلا كيف قلت أستاذ العهدي هي الوقاية خير من العلاج، وكيف قلنا عنه خالق لقاح، قالوا اللقاح البيسجي أصلا يعطى الأطفال كيف أنهم حديثي الولادة في المغرب وياسر من الدول،
1: وهذا جعل حتى النسب ديال المصابين ما بقاش
0: يقلل خطر الإصابة بالأنواع الشديدة مثل سل السحايا عند الأطفال وشي، وياسر مش يعني يطرح لهم شوي الواحد المناعة. هذا بالنسبة للقاح خالق مليش ينقال له التشخيص المبكر والعلاج السريع. كيف قلت قبيل أرقاج يعني في حالتين عند واحدة من ذو الأعراض وقد يعدل تشخيص أشبه فيه يعني تم قاعد ما هو عارف ده هو اللي شبيه ولا لا، في نفس الوقت يعني يعود باش نقدر نمنع منهم العدوى، تعود ما اللي تحسين في التهوية يعني نجنبوا ذيك الغم والمسائل المغمومة
1: لابد يدخل الهواء
0: يدخل هيك أنهم تتعود وتجنب ذيك الأماكن المزدحمة يعني إذا كامل حتى هو لا يساهم في الوقاية. في نفس الوقت تتعود فحص ديال المخالطين دوك اللي مريض السل باش نحصروا ذيك فئة ولا زاد ما تعود عندنا بؤرة والعلاج ديالهم في الحالات الكامنة من تعود عند الحاجة، والتغذية ملي تعزيز المناعة باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي باش نقوي به جهاز المناعة. كيف نعدلوا ملي ارتداء الكمامة عند التواجد مع الآخرين يعني في الحالة الأولى المشكوكين فيها يعني ما حدنا رجاج اللي احنا شاكين فيه والله في واحدة من ذو الحالات، والله نتمنى على العائلة تتعود واعية صحيح. وتعدل حتى جانب احتياطات ديالها بالنسبة للكمامات بالنسبة يعني باش نعودوا حاصرين ما يعود عندنا
1: انتقل
0: لأنها لابد نغطوا الفم والأنف باش بخصوص عند السعال ولا زاد من يقعد رجاج يعطس
1: صحيح ولا يكح ولا ي... طيب أظن جميع النقاط شيماء ما شاء الله عليك تم تطرق لها، ما كرهتش تعطي للمستمعين معلومة كتعلق بالوضع ديال هاد داء السل في بلادنا في المغرب شيماء؟
0: الحمد لله المغرب راه يصنف من ضمن الدول اللي ذات العبء المتوسط للسل بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كتنفذ البرنامج الوطني لمحاربة السل وتوفر التشخيص والعلاج مجانا. يعني راهو يعني العلاج راهو بالمجان في جميع المراكز الصحية طبعا جميع المراكز الصحية، بالهدف من ذا كامل عندها هو تقليص الحالات والوصول إلى القضاء على المرض إن شاء الله بحلول 2030 وفق استراتيجية منظمة الصحة العالمية.
1: إذن هذا

0: ده كي بشر بالخير. إذا لست أدري إلى تبغي إلى عند كلمة نختموا بها شيماء.
1: اللي لاهي نقد نقول عن المانشات راهو ما هو مرض خطير ولا يخلع حد، يعني الحمد لله اللي دواه متوفر، هو ما خالق داء بلا دواء.
0: صحيح،
1: حمد مولانا وشاكرينه.
0: يا غير المشكل شنو،
1: يا غير المشكل شنو، مشكل فينا احنا كأشخاص عنا ما نقبلوا المرض،
0: ولا نتهاونوا نضيعوا الوقت في استعمال،
1: عنا نتهاونوا في شيء ما هو دواء، ما شخص وما نعرفوا قاعد البينه هو شنو.
0: صحيح.
1: يعني الانسان حس بشي شك بشي راهي ما يمخسر شيء لعدة التحاليل، يعني بالعكس له يربح وقت وله يربح يعني حياته مقابل ذاك الزقنين وذاك التهاون فيها.
0: وفيه ناس شيماء اللي يضيعوا الوقت في وصفات تقليدية اللي
1: ما هي دالة على شيء. والمانشات حمد المولانا راهو ما هو مرض اللي له يتناثر منه حد، والله اللي مصابين هرب منه. راني قد رجاج يتعايش مع مريض المانشات عادي في الدار، وباش هو وقاع ملي من نفسه يرتاح كجانب نفسي، وأميم طوم ملي ندير احتياطات
0: تماما،
1: يعني ما نعت له هو شيء، وفي نفس الوقت يعني لما خففت عليه ما نزيد عليه، وإلا ما عاونته ما نبخلو بعد حالة، ونحاول ننصحه باللي بشي صالح له وشي صالح لصحته، ونعدل معاه نظام غذائي اللي صالح له هو، ويتبع دواه. وأهم وأهم والأهم عنه أرقاج فاتبدا بالدوا ديال السل اللي هو المانشات ما يقطع فيه به، لإنفو أرقاج يقطع فيه في الدوا والله ما يتبع ذاك البروتوكول اللي قاله الطبيب، راهو كيف اللي ما عد النواله له يبدا من آزيرو ولا يتتعود،
0: وربما قاعد يجيب
1: عود مدة أقصر يتعود عندنا مدة أطول بيتعود عندنا لا ريزيستانس، يتعود عندنا المقاومة ديال ديك البكتيريا. يعني بذي الحالة أرقاج حس بشي يتبع دواه، ويشافينا وشافيكم ويشافي المسلمين.
0: أكيد إن شاء الله دون أحسن رسالة نقدر نختموا بها هو ده اللي قلت شيماء. إذن مزيد من الحيطة والحذر، لأن صحتنا هي رسم لنا، ونتمنوا لكم الصحة والسلامة. وباسمكم كنشكروا ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء أبو دبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرت. كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات لهذه الحلقة اللي خصصناها لداء السل. الحمد لله كيف قالت أن بلادنا اليوم قطعت أشواط مهمة في التصدي لهذا الداء، ولكن كتبقى دائما الحيطة والحذر والوعي والانخراط الإيجابي والسلوك الصحي أمر اللي هو مطلوب. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أخبار تغطيات قرب تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل أولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
9: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر. تحية عطرة زكية أبعث بها لكم أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، أينما حللتم وارتحلتم، ومرحبا بأسماع حضرتكم الطيبة معنا في حلقة هذا اليوم التي ستكون بحول الله فيها مواضيع ذات أهمية

إذن حلقتنا لهذه اليوم كما قلت سابقا هي عبارة عن مواضيع هادفة ومهمة، ونبدأها بأهمية العمل ومكانته في حياة الناس. كما نعلم جميعا يحتل العمل مكانة مهمة في حياة الإنسان، فهو ميدان نشاطه المنتظم المنتج، وهو أيضا ميدان أساسي بعد المدرسة تظهر فيه قدرات الفرد وكفاءاته ومهاراته، وقد يكون المصدر الرئيسي الذي يحصل بواسطته على المورد اللازم له للإنفاق من أجل معاشه، ويشكل أيضا العمل في البيئة التي يعيش فيها جزءا من حياته، ثم إن العمل هو ميدان يجتمع فيه الفرد مع الآخرين. إذن ما هي أهمية العمل في الإسلام؟ في الإسلام يعتبر العمل ضروريا إذا كان القصد منه اكتساب الرزق، وذلك لأن المحافظة على سلامة البدن أمر واجب لكون ذلك وسيلة للبقاء، والذي يؤدي للغاية التي خلق الإنسان لها وهي

ما هي أهمية العمل في حياة الفرد؟ يساعد العمل على تطوير شخصية الإنسان وتهذيبها وتحقيق الذات وتكوين رؤية واضحة للمستقبل والعمل على تحقيق الأهداف. أيضا يساعد في بناء الشخصية والاندماج مع المجتمع وتأسيس علاقات مع الأفراد الآخرين. فوائد العمل في حياة الإنسان: ومساهمة العمل في الحصول على المال من أجل تحقيق المصالح الشخصية للإنسان. ومن فوائد العمل أيضا تحقيق العديد من الفوائد لصحة الإنسان البدنية والعقلية، إذ يساعد على التقليل من خطر المعاناة من العجز مع مرور الوقت. كما أنه أيضا يعطي قيمة للإنسان، فالعمل لم يعد ضرورة بيولوجية لازمة لتلبية الاحتياجات الجسدية الجسيمة والغرائزية عن طريق حركات آلية لا معنى لها، وإنما هو نشاط واعي يجعل للإنسان قيمة اجتماعية وأخلاقية في الواقع المعيشي من جهة، وينمي أيضا فيه من جهة أخرى العقل والذكاء، إنه تجديد لقيمته الإنسانية ليكون الإنسان بعمله الإنساني إنسانا.

ومن فوائد العمل أيضا على المجتمعي هو النمو المستمر في الدخل لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل نسبة الجرائم في المجتمع وزيادة كفاءة التعليم وتحفيز الاستثمارات. إن العمل واجب على كل فرد في المجتمع أعزائي المستمعين عزتي المستمعات، كما أنه بالعمل تقوى الدولة وتزدهر، ولا يتعين أن يؤدي الفرد عمله كما هو فحسب، بل يجب أيضا أن يؤدي عمله بكل ما أتي من طاقة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

للزواج مجموعة من الآثار الإيجابية على المجتمعات وفيما يلي بعض منها. بناء المجتمع، لأن الزواج والإنجاب هو وسيلة من وسائل بناء المجتمع، حيث قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، صدق الله العظيم. فالرجل والمرأة يتكافلان من خلال الزواج للقيام بجميع الأعمال، فالرجل يعمل خارج البيت والمرأة داخله أو خارجه أيضا، وينجبان الأطفال ويتعاونان على تربيتهما وإنشاء أسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع، ولا يمكن أن تكون أسرة بلا زواج. ولذلك فإن قيام المجتمعات متوقف على تلك الرابطة السامية، وهي الزواج والعلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة، التي تثمر أفرادا صالحين يعملون على خدمة أوطانهم وازدهار مجتمعاتهم. وهو أيضا وسيلة واحدة لمنع تفشي رذيلة الزنا في المجتمع. فهو يحفظ الأفراد من الوقوع في هذه الفاحشة، ويفتح أمامهم الأبواب الشرعية والمنافذ الصحية لقضاء حاجاتهم الجنسية والحصول على متعتهم. أما الزنا والرذائل فهو يجر الويلات على المجتمعات ويهدمها، ويعمل أيضا على تفكيكها من الداخل. ومن إيجابية الزواج أيضا هو الحفاظ على أخلاقية المجتمع من الانحلال، لأن الزواج يحافظ على المجتمعات من الانحلال الأخلاقي، فهو بمثابة السد المنيع في وجه الرذائل والفواحش، ففيه صيانة للفرج وقض للبصر، كما أنه أيضا من خلال الزواج يشبع الإنسان عواطفه ومشاعره ويلبي حاجاته النفسية، فيكون ذلك سببا في اتزانه مما ينعكس إيجابيا على المجتمع ككل. فكلما كان الأفراد الصالحين الملتزمين بالأمور الشرعية أكبر، كان ذلك سببا في بعد هذا المجتمع عن الانحلال والفساد الإخلاقي.

وهو أيضا سبب في إحسان النفس وإعفافها، وإن إعفاف النفس وإحسانها هو هدف مهم جدا من أهداف الزواج بالنسبة للفرد. وقد نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أخذ للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كما أن الزواج يسمى في علم الأخلاق بالحصانة والعفاف.

وهو أيضا وسيلة للعفة، والأنبياء الكرام عليهم السلام هم أكثر الناس مبادرة لجميع الفضائل بما في ذلك الزواج لما فيه من الخير والفضل. إذن فالزواج هو سنة من سنن الأنبياء الكرام، والاقتداء بهم والسير على خطاهم وتحمل مسؤولية الزواج واجب على الجميع.

وهو أيضا في الإسلام ارتباط بين مسلم ومسلمة يكون بالعقد قانونيا بحضور وموافقة كل من أهل الزوجين، ويكون علنيا بنية العفاف والكفاف وتحقيقا لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

والصديق الذي تكون معه كما تكون وحدك. الصديق الحقيقي هو الذي يقبل عذرك ويسامحك إذا أخطأت ويسد مسدك في قيادك. إن الصديق هو أفراح الحياة العظيمة، فالصداقة هي الوسيلة لتجاوز الأوقات الصعبة والمراحل الشاقة في حياتنا، والأصدقاء هم من يشاركوننا هذه السعادة.

والصديق الوفي هو الذي لا يتغير معك ويبقى على طبيعته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافح الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا في مثل الصديق الوفي. والصديق هو الذي يأتيك دائما عندما يتخلى عنك، هو الذي يحبك في الله دون مصلحة مادية أو معنوية، وهو أيضا الذي يعينك على طاعة الله، وهو الذي يقبل عذرك ويسامحك إذا أخطأت ويصبر على سيئات طباعك ويحل محلك في قيادك. هذا هو الصديق الحقيقي الذي تحتاجه. أما الصديق المزيف فقد نعرفه على أنه هو شخص كثير التجاهل لصديقه، لا سيما مع وجوده مع مجموعة من الأشخاص، وهو أيضا الذي لا يطلب رفقة صديقه إلا إذا لم يجد أحدا يخرج معه، وهو أيضا أنه كما أنه لا يجيب على أي من رسائل صديقه، ويفعل الكثير من الأمور السيئة، ويتظاهر بالحب لصديقه وبأن شيئا لم يحدث، ويطلب من صديقه التعامل بطريقة طبيعية، وإن أدرك أنه مخطئ فإنه لا يعتذر. إذن كيف تكون صديقا وفيا؟ إذا أردت أن تكون صديقا صالحا وأن تكسب ثقة الناس، فعليك أن تكون صريحا بشأن مشاعرك وأفعال أصدقائك وشعورك تجاه الصداقة. إن كنت صريحا بشأن ما تشعر به، فسيفتح ذلك خطوط تواصل مباشرة مع أصدقائك ويجعلهم أكثر عرضة لفتح قلوبهم لك. إن أذاك صديقك فلا تخشى الحديث عن الأمر، وإن ضايقك أمر فلا تشعر بالخجل حيال مفاتحة صديقك.

إذن كيف، ما هو الفرق بين الصاحب والصديق؟ أعزائي المستمعين، من جمال اللغة العربية أن بناء الكلمة يحمل المعنى في داخله، فالصاحب من الصحبة في الزمان والمكان، والصديق من الصدق في التعامل وفي المحبة. وبعضنا يخلط بين الصاحب والصديق وينسى أن اللغة العربية حددت مفهوم كل منهما، وأنه ليس كل صاحب صديقا. فالقرآن الكريم رعى الفوارق بين الكلمتين.

إذن ما هي صفات الصديق الحسن؟ الصديق الحسن هو العبد الصالح المطيع لربه الملتزم بأوامر دينه الحريص على مرضاة الله المسارع بالإيمان إلى كل خير والمنصرف بالتقوى عن كل شر المحب للسنة وأهلها الموالي في الله المعادي في الله المبغض للعصيان وأهله التقي النقي البر الخفي الذي لا غل في قلبه ولا حسد. هل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أصدقاء؟ مثل ما هو متعارف إن الإنسان هو كائن اجتماعي لا يستطيع العيش وحيدا في هذه الحياة، فهو منذ طفولته بحاجة إلى أمه وأبيه كي يرعوها، وهو أيضا بحاجة إلى إخوة يحادثهم ويكونون معه في البيت، ومع تقدم عمره يصبح أيضا بحاجة إلى أصدقاء يتشارك معهم الأحداث التي تمر بحياته.

إلى هنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة. نتمنى صادقين أن تكونوا قد قضيتم معنا لحظات ممتعة مفيدة وشيقة. إلى أن نجمعنا وإياكم لقاء آخر، لكم تحيات أدو شبكار، نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج، وأنا الهاشم في المحافظة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
3: خلق بعد، واليوم دور علينا حنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
4: ما تسكرولي وتوخض، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
5: ذا وقتنا، وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا يتقدم للقدام.
6: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدروا نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.liselectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
7: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: ديمقراطية، دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقة.
1: كتبها للإذاعة

0: الله يجيب اللي قرا ليك على راسك. انا ما نتفارق معها حتى تعترف بالارض ديالنا وانها مستعده تفهم وتقيم الثمن، وما نتفارق معها حتى نسف دمها كيف ما سفات دمنا، وعاد نفكر في الانتقام على السنين الطويله اللي دوز في الحبس.
1: وعلاش دابا جبتي لي الحديث على داك سليمان؟
0: ساعه كيخرج يلعب ويتنزف الجريده اللي قبلت الفيلا، نعس عليها حتى تخرج من الدار وندور به.
1: تدور بسليمان؟ سليمان ودا دماغه تشل، واش غادي يفهم مسكين هذاك؟ ولا حمق ما كيفهم والو، يستحيل ينفعك بشي حاجه.
0: المره اللي فاتت سولتو على هنيه وخاف ولا وجهه صفر وبدا كيقول هنيه غادي نحرقها، هنيه غنحرقها، ومشى كيجري.
1: وقول لي دابا شنو ناوي تعمل بالضبط؟
0: هذاك شغلي، غادي نروض سليمان ونقنعو ان راضيه هي هنيه، ونرسم ليه طريقه جهنميه باش يقضي عليها.
1: بس الله يهديك، خليني بعدا غير نفوزو بحقنا، وديك الساعه اعمل اللي بغيتي.
0: عارف شغلي يا ادريس، ترويض سليمان خصو مده طويله حتى نكونو فضينا معاها وخدينا حقنا، وديك الساعه عاد نرسم الخطه. دابا لازم نغريه باعز حاجه باش غير يشوفني يتم ماجي كيجري لعندي بحال كيف كيديروا مع الحيوانات.
1: الماكلة زعما ما غاديش تخليه بالجوع كما كان من قبل؟
0: لا ماشي الماكلة، عندك شي حاجة أخرى كيحماق عليها بحال الحيوان والشوكولات وعيني ميزاني.
1: ايوا دير اللي عجبك، أنا بصراحة عندي رأي آخر.
0: شوف أنت غير خلي أفكارك عندك عارفة مسبقا. الله يهنيك، هاد الساعة نتلاقاو في العشية.
2: هذيك زوينة زوينة بزاف، كل اللحم وبيبي والتفاحة وراضية زوينة.
0: هذيك الحمق راه ماشي راضية، هذيك راه هنية. هنية
2: هنية؟ لا لا لا لا، هذيك جنية هذيك اخويا. لا لا لا لا، هنية ما كنبغيهاش اخويا، هنية مجرمة مجرمة.
0: لا راه بالعاني بدلت السمية ديالها باش تقتلك.
2: لا انا اللي غادي نقتل هنيه اليوم، غادي نقتل هنيه.
0: اجي سليمان، كتبغي الشوكولاته؟
2: ها الشوكولاته وحلوه زوينه.
0: هاك يلا خذ وكل. هاك
2: حلوه حلوه زوينه، الشوكولاته زوينه.
0: اسمع سليمان، كل نهار تجي لهنا تلقاني جايب لك الشوكولاته اللي كتبغي.
2: ديما نكون هنا كنلعب هنا مع الوليدات، هذوك الوليدات زوينين ما كيضربونيش بالحجر، زوينين بحال الشوكولاته.
0: يلا كل كل بصحتك سليمان، وعندك تنسى ديما تلقى الشوكولاته عندي هنا. عقل
2: الشوكولاته هنا، هنا نجي انا نجي هنا.
0: صافي صافي يا سليمان، تهنى ديما تلقاني هنا، وهذيك المجرمه هنيه ما تاخذ منها والو.
2: هنيه هنيه مجرمة، قد طيب جيت مالح مالح ما فيش شكولاتة، ما نشوفهاش، ما مشيش عند هنيه، ما مشيش عند هنيه.
0: صافي يا سليمان، اليوم غير سير ونعس بحالك، واجي غدا نعطيك الشكولاتة ونوريك كيفاش تقتلها
2: بهذا الحجرة. أنا قتلها.
0: لا سليمان، نزل الحجرة من يديك حتى نقول لك أنا وقتاش.
2: ثقيلة خويا، هاد الحجرة ثقيلة.
0: أنا غادي نوريك ما تدير ليها.
2: وتجيب ليها الشوكولاتة.
0: معلوم غادي نجيب لك الشوكولاتة. يلا وسير دابا تنعس.
2: كلهم تيقولوا لي حمق.
0: لا سليمان، أنت ماشي حمق.
1: مازال كيضرب سليمان، ما يمشي لما ينفد داكشي اللي في راسو. هاد عباس ناوي يخرج عليا وعلى راسو وعلى ولادي، لازم نفكر في حل الراس القاصح.
3: اه يا مامتي، ما بقى منك الحبيبه غير الذكريات.
4: اجرا دمان.

0: تعالي تعالي يا بنيتي، عمرك عمرك بنيتي ما تقي بشي حد. شوف يا بنيتي، راني غادي نديك المدينة عند خالتك في المدرسة، غادي يكونوا عندك صحيبات اخرين. شوفي ما تقي بحد، الناس راه ماشي كلهم بحال بحال،
1: حتى الدراري الصغار امي ما نتقش فيهم.
0: اي يا بنيتي غير كبروا وليوا دياب. وقتاش يجي داك النهار اللي تمشي فيه المدرسة؟ بالحق العطلة راه قريبة، تسالي ونديك المدينة عند خالتك، وهناك نقيدك في أحسن مدرسة.
1: خالتي عزيزة علي أمي، والمدينة عندهم زوينة بزاف.
0: شوف يا بنيتي راضية، أنا بغيتك تقراي تقراي وتعيشي عند خالتك خدوج. أنا بغيتك تكوني مهندسة ولا طبيبة، وتكوني الشعب حبيبة ولا بوغادو وفتناي بونار، والناس كلهم يقولوا هذيك هي راضية بنت هنيا.
1: ويه غنمشيو عند خالتي ونبقى عندها في المدينة، وأنا فرحانة بزاف.
0: هيا بنيتي، رزقي وكل ما كان كساب نعملو في البنكة باسمك. الدنيا والزمان ما هدك بنيتي، مناش تخافي في هالدنيا، عدك غير ميمتك والله سبحانه وتعالى. بالحق أنا غادي نخلي لك المال المال المال
1: المال. وشنو ندير به؟
0: هو كل شيء بنيتي، كل شيء كل شيء. تعالي ليا راضية الغزالة، اطلي الحنة ولبسي الخلخالة.

0: هاكا ودي سليمان كول راهو مضيعين كسر البنان هاك يلا خد التفاح واللوز
1: هادشي زوين هادشي كان عندي كلاب كلاب بحق انا ما خافش من الكلاب انا
0: مزيان وكل شوكولاتة
1: انا ماشي حمق ياك اخو تقولوا لي حمق ها كما كلاب يدخلوا من هنا ها وكتبت هنا ها انا ماشي حمق ها انا ما كتخلينيش ناكل الشحمه
0: حيت كتكرهك وباغي تقتلك يلا كل هاد اللحم هذا راه ما فيهش الشحمه
1: هاني ناسه نمشي نقتلها دابا
0: لا لا لا لا سليمان ماشي دابا حتى نقولها لك غدا غادي تجي لهنا وغادي نجيب لك الفروماج ياك كتبغي الفروماج
1: الفروماج
0: زوين الفروماج
1: زوين
0: مزيان ما فيهش العظم رطب يلا الله يهنيك يلا سليمان صافي قدور وصل ما تقول لحد شتيني هاك خبي هاد الشوكولاته هنا تحت الشجره حتى نمشي انا عاد جبدو كله يلا الله يهنيك
2: خطوه جريئه هذه قدمتي عليها يا سيدتي رضيه
3: هاد التربه العزيزه عطتنا الكثير من واجبنا نخلصوا لها والاهلها والناسها تفضل هالملف حتى الدرسو
2: انا كنشكرك على هذه الثقه الغاليه
3: من اليوم انت المحامي ديال هذه الجمعيه الفتيه ومستشارها القانوني
2: فكره رائعه
3: شنو هي هذه الفكره
2: كنظن لا كتحملي في قلبك حلم كبير حلم القريه الفاضله الى ما خفت نكذب
3: برافو انت الوحيد اللي فهمتيني مزيان يا ترى نجح ولا تبقى الفكره مجرد حلم
2: لا مادام تروح التعاون مخيمة على الجميع تنجح مما لا شك فيه ويبارك الله خطواتك
3: وانت معنا يا أستاذ نسيتي باللي انت المحامي ديالنا
2: إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم جميع طيب خليتك على خير
3: إلى اللقاء مع السلامة
2: مع السلامة
4: أجي ماشي السعدية دي اسمح لي أختي انتيس والله لا هي
5: علي
4: تبدلتي عليا
5: والله لا هو
4: شو تبارك الله كي وليتي فني هنا
5: واش نصدق عيني ولا لا
4: انا اللي واش نصدق عيني الله يرحم هذاك اللي قال العالم صغير وصغير بزاف فينك شاد الغبور عاش من شافك
5: قدامك
4: ما مشيتي حتى عملتيها

0: ضرباها هذه.
1: ايوا مكتب، والمكتب ما من نهرب.
0: يلا يلا نخرجوا من هنا، عندي بزاف ما نقولك.
1: عيني برا، قسم ونكون عندك. وتزوجتي ولدتي؟
0: وانتي؟
1: من يوم ما هربت من الدار ما كاين غير الصهير وتبدا الخدمات. المهم القصة طويلة وخلص.
0: انا بغيت نعرف هاد القصة كاملة، بغيت نعرف جميع التفاصيل ديالها.
1: اعلي راه ما فيها ما يتسمع، باختصار خلينا الله يخليك نفرحوا بهاد السويعة.
0: شوف السعدية، انا راه مستعد نتزوج بك.
1: ايوا ومراتك وولادك. لا لا لا علي، ما تكونش حمق، وزيد انا ما نقدرش نهدم بيت، ولا رجعت للبلاد راه يمكن ينتقموا مني.
0: وليني سعدية انا راه مازال كنبغيك.
1: اعلي الا اعلي راه الايام كتنسي في كل شيء.
0: الا جرح القلب السعدية.
1: ما نسمحش، ما نسمحش اللي كان حيلة وسبب فراقنا. مك والديا اللي رباوني وراديا وزيد وزيد وزيد.
0: مي ماتت لهلا جبتيها
1: الله يسامحها، هذا مكتابي.
0: اجي والديك عارفين كنا
1: اللي ما ولدوا ما حن عليه. النهار اللي اكتشفت باللي هما غير مربيني وعرفت حقيقتي هربت، ماشي منهم ولكن مع مايلهم، هربت حتى من نفسي. اما هادوك اللي جنوا عليا وجابوني للدنيا ما نسمح لهمش، ما نسمح لهم لا دنيا ولا اخره.
0: ايوا راضيه بهاد العيشه هادي؟
1: المفروض نعيش.
0: هذا انتحار، هذا السعديه انتحار هذا.
1: وصافي خليها على الله وصافي.
0: وراجلك
1: هرب مني قبل ما نفكر انا نهرب منه.
0: وانا شنو ذنبي؟ وانت شنو ذنبك؟
1: طريقنا مختلفه اليوم كثر من البارح، كل واحد فينا كيتبع اللي مقدر ليه. هذا الجهد، اسمح لي خصني نمشي قبل ما يجري عليا المعلم.
0: لكن
1: صافي صافي صافي الله يخليك، ما في ما يتحمل كتر.
0: وخذ هذه البركه، يمكن يخصك شويه الفلوس وتعاوني معهم مع الوقت، ولكن راه خصني لازم نشوفك مره اخرى.
1: رد فلوسك لعندك، وإلا كنتي محتاجني شي نهار راك عارف فين انا. من ناحيه الفلوس لا تضرب لي حساب.
2: اسمعوا ديروا بكلامي لا تندموا مجموعين، راه هكذا بدات هنيه. والدينا ادوا الثمن، ماتوا بالفقصاء بحال با، تفرقوا وتشردوا وتاهوا في البلادات. فيهم اللي خرج له العقل بحال سليمان، كانت حتى هي بحال بنتها راضيه، لسانها الله يحفظ موس ماضي لعبات على الرجال بشلاغمهم. ردوا بالكم راضيه اليوم راه كتلعب نفس اللعبه.
3: وانت معامنو معانا حنا، ولكن راه كاين الفرقه السي.
4: اش من فرقه؟ واش من فرقه؟ اش من فرق؟ المهم نزيدو نصبرو ونعرفو فين باغيه توصل. بين هنيه وراضيه كاين الفرق.
3: اي هي زعما الفرق ما بين هنيه وبنتها.
2: سمعوا راه كل فئه عندها الطريقه ديالها، اما الفرق راه ما كاين حتى شي فرق، راه كلهم بحال بحال.
5: واش المطلوب منا؟
2: نقضيو عليها قبل ما تقضي علينا مجموعين، وغير بالحيله
3: طيروا عليها حتى تخوي القريه.
2: لا لا لا سمعوا، راه ولات كتغر الناس بالمشاريع وبالمال، ولات كتشريهم. دريس مالي شتك ساكت نتايا.
4: انا من رايي نزيدو نتاكدوا منها هم تصرفاتها. خصنا نحضروا منها مليح.
3: تمام خصنا نحضيو معاها.
2: اجيو بلاتي بلاتي، انا راه شفتكم بحال خايفين. سمعوا ما تخليونيش نبكي على هاد القريه اللي ما بقاو فيها رجال.
4: شوف عباس، ما تقولش هاد الكلام. ها اميات تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص.
2: اسكت انت، اسكت انت، غير خواف كبير ومن سوء الحظ ديالي انت خويا ولد امي وبويا.
4: ما نسمح لكش، بارك الله فيك. حرام عليك، حرام نتعداو على انسانه بريئه ما عملت غير الخير. هي اللي خرجتك من الحبس وردت لك ارضك وعوضتك على اللي فازك. ها وانت واخا انت كنتي باغي تقتلها كاع، نسيتي ولا نفكرك؟
2: اسكت الخواف، شهدوا عليه، انا ما خوه وما خويا.
6: لا لا لا
7: على الشيطان راكم
2: مسخوط. اسمع ادريس وروح باك، راه هكا تعذب يا المسخوط.
4: شوف شوف شوف، راه غادي يجي اليوم اللي غادي نقطع لك فيها ديك اليد المجرمه.
7: لا لا على الشيطان
8: في الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
6: رشيد الحراق،
8: المحجوب الراجي،
6: فاطمة بن مزيان،
8: أحمد الناجي،
6: ماريا صادق،
8: أنور الجندي،
6: إكرام البصري،
8: مصطفى تهتاه،
6: نجاة الخطيب،
8: بن عبد الله الجندي،
6: محمد خدي،
8: مجيدة بن كيران،
6: حسن مكيات،
8: محمد الرزين،
6: محمد الطالب،
8: هنية الغاشي،
6: فريد الرقراقي،
8: فاطمة بوجو،
6: عبد الرحيم أمين،
8: نعيمة الزياني،
6: الحسين الحايل،
8: حكيمة كريم،
6: عزيز العلوي،
8: عبد الحق بن المجاهد،
6: كمال العبودي،
8: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة، حياكم الله وبياكم وبالرحب نستضيف أسماعكم الطيبة. أملنا فيكم بعد الله كبير أن تنسجم حلقات هذه السلسلة الإذاعية وأفق انتظاركم تقديرا لذوقكم الرفيع ولما تتفضلون به من وقتكم الثمين. موضوع هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الموسيقى والغناء، لغة الأرواح وصدى الوجدان. مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك أنه حين يعجز اللسان عن التعبير تتكلم الموسيقى، وحين تضيق بنا الكلمات ينفتح باب الغناء. نعم مستمعاتنا مستمعين الأماجد، منذ أن سمع الإنسان خفق قلبه وهو يبحث عن صوت يشبهه، صوت يواسيه ويترجم أفكاره ويهدهد روحه في ليالي التعب، ولذلك ومن أجل ذلك لا تعد الموسيقى مجرد نغمات، والغناء ليس مجرد أصوات بل هما امتداد لما نخفيه في أعماقنا ومرآة لما لا يقال في حضرة الموسيقى. الموسيقى تمنح الروح أجنحة وتحلق بالعقل وتبعث على الخيال وتضفي الحياة على كل شيء، كما قال عنها الفيلسوف أفلاطون. وقال عنها الفيلسوف أرسطو: الموسيقى تطهر النفس وتغذي الروح، وهي تعبير عن العاطفة الإنسانية في أرقى صورها. وقال عنها الظاهر الموسيقي زرياب: الموسيقى مرآة النفس، ما صفت النفس صفتي الألحان.

الموسيقى كالعطر تفوح دون أن ترى وتؤثر دون أن تمس. هذا ما قاله عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولكم هو جميل قول عباس محمود العقاد حين عبر عن البعد الكوني للغة الموسيقى التي تنفذ لأغوار أي إنسان بلا استئذان ولا جواز سفر، لأن الموسيقى جسر تعبر منه الأرواح لنتواصل بينها، حين قال حديث الروح إلى الروح لا يحتاج إلى ترجمان. وقال عنها شاعر المرأة والقضية نزار قباني: وطن من لا وطن له، ولغة من لا يتقن الكلام. حقا وصدقا أحبتي المستمعين الكرام الأعزاء، لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى مجرد ترف وأن الغناء محض لهو، بل هما من أعمق تجليات الإنسان في صفاء الوجدان ومن أنقى تجارب الشعور، هما سلام مؤقت من ضجيج العالم وعناق صامت بين الروح والصوت. فكلما ضاقت بنا الحياة سكننا لحنا ورددنا أغنية، لأن في الموسيقى حياة وفي الغناء شفاء.

0: ختاما نقول لكم مستمعاتنا مستمعينا، دمتم على الموسيقى مطمئنين وسعداء. من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي،
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

حسنة ما حب الغل مزيانة صدق يا حسنة وما حب الغل مزيانة صدق يا حسنة وما حب الغل مزيانة.

مشيتنا وهب الريح لعبنا وكف الممشيتنا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

بيتك يا عجبات غير طبعي وبديت نشوف هالدنيا بمنظر جديد غير حبيتك يا عجبات غير طبعي وبديت نشوف هالدنيا بمنظر جديد هذبني الحب وعلمني نرغب سمعي